وأسواق الطاقة العالمية. أما في مصر فأعلن مجلس الوزراء أن حريق سفينتين في ميناء دمياط نجم وفق التحقيقات الأولية عن هجوم بطائرة مسيرة، وأكدت الحكومة استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات لحماية الأمن القومي فيما واصل الميناء عمله بشكل طبيعي. أخيرا كشفت الصين المرة الأولى عن إطلاق صاروخ فرط الصوت YJ-20 من مدمرة من طراز تايب 052D في خطوة تمهد لنشر هذا السلاح المضاد للسفن على عدد أكبر من القطع البحرية الصينية. إلى اللقاء.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم بالعلم من شاء وهدى، رافع قدر أهل العلم وخافض ذوي الجهل أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من سار على منهج الهداية بأحسن اقتداء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البحر المحيط الذي عم الوجود مددا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة استغرقت لجمع جوامع التحايا حدا وعددا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى مستمعين الكرام لي ولكم في هذا الصباح المبارك أن يزيل عنا هم الدنيا، وأن ينير لنا درب السعادة، وأن يجيرنا من الشر والحسد، وأن يديم علينا الصحة والعافية. اللهم آمين يا أرحم الراحمين.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله. ونتمنى تكون أيامكم مليانة راحة وطمأنينة، وهيدا اللي بتمنينك إياه كمان يا حجة خديجة.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك يا حجة جهاد، صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: وصباح النور، ويسعد لي هالصباح، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله، بارك الله فيك. وكمان بحب صبح على مستمعينا كل اللي عم يرافقونا بهالفترة الصباحية، وبقول للكل صباح الخير وجمعة مباركة عليكم.
0: نعم، وين ما كانوا عم يستمعوا لنا، كانوا بالسيارة، بالشغل، بالبيت أو بالطريق، بنرحب فيهم أطيب ترحيب ومنشكرهم على حسن اختيارهم لهيدي الموجة.
1: كمان أكيد بدنا نشكر الجميع، يعني نحن بننسر وبنسعد إن لما نشوفكم عم تتابعونا، وخاصة لما تتواصلوا معنا.
0: نعم، اليوم حضرين لهم هيك شغلة بسيطة لمستمعينا الكرام.
1: نعم،
0: إن شاء الله تعالى منخبرون عليها فيما بعد.
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله تعالى. ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا مستمعينا الكرام، وتتابعونا بهالفترة الصباحية اللي بحضري لكم فيها شغلات حلوة إن شاء الله تعالى، مفيدة ونافعة، لسيما هلأ قبل، يعني نحن بسفر بعد جاي ربيع الأول،
1: ومنتظرين يعني المولد بالاحتفال بمولد حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، بفارغ الصبر
1: إن شاء الله، اللي حيكون بستة سبتمبر. ما حدا ينسى الموعد، حيكون بويتلم سانتا اللي هو على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. وكمان بتفتح يعني الأبواب الساعة 3. نعم، وإن شاء الله البرنامج والاحتفال الضخم يعني الحلو اللي كلنا منتظرينه ببلش الساعة 4.
0: نعم، بيكون هو نهار الأحد، يعني نعم، الكل بيكونوا معطلين، ما حدا عنده يعني يقول عنده شيء، عنده شغل، عنده نعم، الكل معطل بيبقى نهار الأحد.
1: وأنا متأكد الكل منتظرين الاحتفال.
0: نعم أكيد، نعم أكيد إن شاء الله تعالى. ونتمنى كمان أنه ما ينسوا هالتاريخ أبدا، يسجلوا عندهم، في أشياء كتير حلوة ونافعة ومفيدة. نعم، وحيكون أكيد في تلاوة للقرآن الكريم، وحيكون في الأناشيد الدينية.
1: نعم،
0: مع الفريق الإنشاد.
1: أكيد مع فريق الإنشاد، يعني كلنا مننتظر. وكمان في فريق الكيدز، ما هيك
0: نعم،
1: حاجة جهاد
0: الكيدز موجود.
1: كلاب حيكونوا بيعملوا أشياء حلوة كتير. نعم، الأولاد يعني، ونحن مننسر، نحن كبار بس كمان مننتظر أن نشوفهم شو حيعملوا لنا السنة
0: ويقدموا. نعم أيوة، أكيد من هلأ بلشوا يحضروا.
1: أكيد طبعا،
0: للشيء اللي بده يطلعوا يقولوه على الستيج
1: إن شاء الله بيكون شيء حلو. خدوا أولادكم معكم كمان مشان ينسروا ويفرحوا
0: إن شاء الله تعالى. حيكون في كمان لغات متعددة
1: أكيد، يعني عدة لغات مشان يعني حتى الكل يكون، الكل مدعو يعني من أي جالية من أي
0: أكيد
1: لغة
0: أكيد،
1: بيجوا في شيء لألون بيقدروا أكيد يسمعوا ويفهموا. كمان في بالإنجليزي للكل، الأغلبية يعني طبعا بيفهموا.
0: نعم، نعم، نعم إن شاء الله تعالى. وكمان حيكون أكيد في نهاية الحفل تبرك بشعرة الرسول عليه الصلاة
1: الشريف
0: والسلام.
1: نعم، مثل نعم كل مرة يعني. نعم، هيك عودتنا ما شاء الله الإذاعة والجمعية على هالأمر
0: والقائمين على هالاحتفال.
1: نحن بنشكرهم كلهم يعني، الله يبارك نعم فيهم. هيدا شيء مننتظره، شيء حلو كتير أنه التبرك بأثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم نعم، هن إن شاء الله تعالى القيمين على هيدا الاحتفال المالتي كالتشر مولد اللي بيعملوا هالاحتفال كل سنة وبيدعونا عليه. فنحن ما عم ندعي، عنا مثل ما يقولوا كارت بلانش
1: أكيد،
0: لحتى ندعي مستمعينا.
1: نعم،
0: كلهم، وهن كمان لحتى يدعوا كل اللي بيحبوه، كل اللي بيعز عليهم مين ما كان،
1: حتى
0: جيرانهم
1: جهاد خارج البلد. كلهم بينتظروا ليحضروا.
0: صحيح، في ناس بيجوا لهون على سيدني
1: كمان
0: لحتى يحضروا هيدا الاحتفال.
1: نعم،
0: في بيجوا من عدة
1: ولايات
0: من أستراليا.
1: نعم،
0: وفي ناس بيجوا من خارج أستراليا.
1: صحيح،
0: لحتى يحضروا هالاحتفال الكبير.
1: نعم،
0: فأهلا وسهلا بالجميع، مدعوين كلكم صغارا وكبارا على هيدا الاحتفال الكبير إن شاء الله تعالى.

0: إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الجمعة 16 من صفر من السنة الهجرية 1448 الموافق 31 من تموز يوليو من سنة 2026. خلص الشهر حجي،
1: الأيام عم تمرق بسرعة سبحان الله.
0: يعني حنفوت بشهر 8
1: نعم بيخلص دغري
0: وحتخلص السنة.
1: هيدي أيام سريعة من عمرنا، فقد ما فينا مستمعينا نغتنم هالأيام في طاعة الله.
0: أكيد أكيد. هلأ إن شاء الله تعالى مستمعينا
1: كمان
0: نطلعكم عن مواقيت الصلاة
1: لليوم إن شاء الله. اليوم وقت الظهر يدخل الساعة 12:05، أما العصر فوقته 2:57، المغرب بيدخل الساعة 5:18، أما العشاء فوقته الساعة 6:40، الفجر ليوم غد السبت إن شاء الله بيكون على النحو التالي، وإن شاء الله بنطلعكم عليه. ضيعنا ال
0: بدك تقلبي الصفحة حجي لأنه خلص الشهر عبكرة بيكون واحد تبيني.
1: نعم إن شاء الله بيكون واحد، بيكون وقت الفجر الساعة 5:19، أما الشروق 6:47.
0: نعم نعم بارك الله فيك يا حجي، لأنه عم نشوف
1: خلص الشهر سبحان الله
0: وخلص نعم. الشهر والفجر نعم صار على الصفحة الثانية ليوم غد، لأنه يوم غد بيكون ببلش شهر جديد. نعم بارك الله فيك، نتمنى أيامنا تكون كلها مليئة بالخير والبركات والطاعات، مليئة بالطاعات، وما ينسوا حضور مجالس العلم لأنه كثير إلى أهمية
1: أكيد.
0: مجالس العلم يعني مش شرط أنه مرة واحدة بالأسبوع بيقدروا يتبعوا، يعني أنه أمتى في مجالس ذكر مجالس
1: نعم.
0: علم
1: مجالس الخير نعم. تحفها الملائكة
0: صحيح.
1: فالإنسان
0: صحيح.
1: ما يروح عليه
0: ما يتقاعس أيوة. عن هالأمر
1: نعم صحيح.
0: بحب رحب بالحجم أحمد قلوون وبقلك يا هلا وغلا فيكي، ويسعد لنا أوقاتك، وبقلك جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك كمان.
1: وأنا كمان بحب صبح الحجم أحمد بقلك صباح الخير يا حجم أحمد، وما تنسينا من الدعاء، وجمعة مباركة عليك. وكمان بصبح على الأخت روعة الخواجة وبقلك صباح الخير وجمعة مباركة عليك.
0: نعم وأنا بدوري كمان بقلها يسعد لي صباحك يا أخت روعة، وأهلا وسهلا فيكي، وبيسعدنا تكوني معنا على السماء، وبقلك جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى، وكل اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر كمان من قلن جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله تعالى. كمان منذكرون ومنذكر أنفسنا حجي بالإكثار
1: من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم. في هذا اليوم الفضيل
1: نعم.
0: فإن
1: صلاتكم يعني معروضة عليه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم نعم بارك الله فيك يا حجي. هلأ إن شاء الله تعالى فيما بعد بنطلعون عن الفقرة الأولى اللي عنا
1: نعم.
0: ومنقلون عن شو محضرين لهم اليوم.
1: اليوم أكيد بدنا نقول لهم شو محضرين لهم
0: نعم.
1: يعني عنا بالبداية
0: سؤال خفيف لمستمعينا الكرام
1: السؤال نعم من هلأ من قلهم يجهزوا
0: من قلهم يجهزوا حالهم مش هيعرفوا شو بدهم يعملوا. سؤال خفيف جدا وهين وجميل
1: أظن
0: نفس الوقت
1: الكل بيعرفوا نعم
0: نعم.
1: هو يعني السؤال بيقول يعني ما اسمه أولاد النبي عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
1: الذكور والإناث
0: نعم. يبعثوا لنا إياها على الواتساب الخاص بالإذاعة
1: نعم.
0: نرجع من سمعتينهم رقم الواتساب اليوم،
1: الرقم هو 0410-830-930
0: نعم. بنتمنى عليكم تبعثوا لنا أسماء أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت الحاجة خديجة، أسماء أولاد والذكور والإناث بعثوا لنا إياهم على الواتساب الخاص بالإذاعة. بحب رحب حاجة كمان باللي هلأ انضمت لنا على الواتساب
1: نعم.
0: الأخت زينب بن قدور
1: نعم. من إلا كمان عطر الله جمعتك حبيبتنا برياحين الجنة إن شاء الله
0: نعم.
1: بارك الله فيك
0: يا أخت زينب، وأنا بدوري كمان بقلك جمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى. شو بتحبي تسمعي إنشودي حجي؟
1: هلأ أنت ما شاء الله بتسمعيني أنا شيء حلو كتير، حأترك لك الخيار لألك، شو رأيك؟
0: طيب في إنشودي حبيتيها حاشف لك إياها إذا طلعت معي هلأ دغري حنسمعها
1: إن شاء الله
0: ونسمعها لمستمعينا. بهديك إياها،
1: بارك الله
0: بهديها
1: فيك.
0: لكل سمع عم يسمعنا وين ما كانوا عم يستمعوا لنا، واللي عم يسمعونا هلأ وقادرين يبعثوا لنا صبحية بس صباح الخير.
1: نعم ننسر نحن لما كتير. نشوف يعني عم يجينا هيك صباح الخير جمعة مباركة مع هال ما شاء الله الصور الحلوة
0: والصور.
1: بارك الله فيكم.
0: نعم نعم حنستمع لهالأنشودة نحن وياكم لمقطع منا، وبخلالها إن شاء الله تعالى منخبركم عن فقرتنا الأولى لليوم.

0: معلش بدي اخذيني حجي بدي اقطع الانشودي لحتى انت يباع ونكفي مع مستمعينا الكرام.
1: بارك الله
0: احبابنا ما شاء الله كان عم يجونا الاجوبه على الواتساب الخاص بالاذاعه. برحب بالاخت رضا العشي وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا صباحك وجمعه مباركه عليكي يا حبيبه قلبي. إذا مستمعينا الكرام ما بعرف إذا كنت خربطت باليوم 13 بدل 16 ولكن هو حجي 16 صفر.
1: نعم.
0: فهلأ حننتقل معكم وعلى السريع لنقلكم بالنسبة لفقرتنا الأولى اللي هي حجي.
1: نعم الفقرة الأولى هي من دلائل النبوة قبل البعثة.
0: نعم إن شاء الله تعالى هيدي فقرتنا الأولى لليوم ولحظات وبنبدأ معكم هيدي الفقرة إن شاء الله تعالى، ولكن بدنا من الجميع يبعثوا لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة.
1: نعم.
0: أسماء أبناء وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الذكور والإناث.
1: نعم.
0: بعثوا لنا أسماءهم على الواتساب الخاص بالإذاعة 0410 830 930.

0: من دلائل النبوة قبل البعثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبابنا الكرام، فقد أرسل الله سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، فجل الله بدعوته ظلمات الشرك والخرافة، وجعل الله تعالى لنبوته علامات ودلائل يعرفها الذكي العاقل ويجحدها الغبي الجاهل، فسبحان من أيقظ الناس من رقاد الغفلة بحبيبه وخليله محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، ونور بصائرهم بدعوته ومنهجه، فله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما ينعم جليلا.
1: نعم أحبابنا، وسوف نذكر في موضوعنا هذا دلائل النبوة قبل البعثة، والتي ألمحت وأشارت إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصلاحه لقيادة العالم، تلك الدلائل والبينات التي خرقت عادات البشر، وكتب السيرة تذكر كثيرا من ذلك، ولسوف نذكر ما صح من ذلك أو ما استفاد ذكره من غير نكير حتى تثق به النفوس.
0: بارك الله فيك حجي. حنتكلم هلأ مستمعينا الكرام خروج نور عند ولادته صلى الله عليه وسلم. روى البيهقي في دلائل النبوة عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام.
1: وقد وردت روايات تفيد بأن قصر كسرى ارتجف عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوى. أما البركة العامة في بيت مرضعته حليمة السعدية ومالها، فقد كان من عادة قريش أن يطلبوا لأبنائهم مرضعات من البادية لتقوى أجسادهم وتتربى على حياة البادية، وكانوا يبعدونهم عن مكة لكونها في ذلك الزمان تمثل المدينة المترفة التي تخرج أبناء مترفين غير قادرين على تحمل المشاق والحروب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن عاش في البادية وأرضعته حليمة السعدية، وكان قد حدث لها ولزوجها نعم كثيرة أثناء مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهما، ولسوف نذكر القصة كاملة كما روتها حليمة السعدية نفسها.
0: نعم، بارك الله فيك. إخوتي.

0: شفوقا. أحبابنا الكرام، قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء، أي عديمة المطر، لم تبق لنا شيئا.
1: قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، والأتان أنثى الحمار، ومعنا شارف لنا وهي الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في سدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج.
0: قالت: فخرجت على أتاني تلك حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه.
1: قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك.
0: نعم، سبحان الله العظيم. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي. فيقلن: والله إن لها شأنا.
1: الله الله، ما شاء الله كان. هذا كله من بركات النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، سبحان الله.
1: نعم. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، أي كثيرة اللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب.
0: فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى رددته معنا.

0: شق صدره عليه الصلاة والسلام عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرضعته حليمة السعدية، شق صدره وطهر قلبه من حظ الشيطان. فقد روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، أي مرضعته، فقالوا: إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو ممتقع اللون، أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره.
1: يا الله،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: يعني مثل العملية يعملوا له، لا بنج ولا خياطة ولا إبر ولا شيء. سبحان الله العظيم، الله أكبر. نعم أحبابنا الكرام، وحصل له ذلك مرة ثانية وهو ابن 10 سنين. روى الإمام أحمد وابن عساكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل: أهواه؟ قال: نعم. فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه. فأضجعاني بلا قصر ولا هصر. فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدري ففلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة. فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال: أغدو واسلم. فرجعت به أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. نعم أحبابنا الكرام، وقد تكررت هذه الحادثة بعد بعثته، وعمره صلى الله عليه وسلم فوق 50، كما روى ذلك مسلم وأحمد وغيرهما
0: صلى الله عليه وسلم.

0: أبو طالب يستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عرفطة قال: قدمت مكة وهم في قحط، فقالت قريش: يا أبا طالب، أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسقي. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجنة، تجلت عنه سحابة قطماء، حوله أغيلمة.
1: نعم أحبابنا الكرام، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام، وما في السماء قزعة، فأقبل السحاب منها هنا وها هنا، وأغدق وغدودق، وانفجر الوادي، وأخصب النادي والبادي. وإلى هذا أشار أبو طالب حين قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل.

0: بحير الراهب واستدلاله على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، فلما نزل الركب خرج إليهم، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين.
1: الله، الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: الله عليه وسلم. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام، خوفا عليه من الروم والكفار، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة
0: عليه الصلاة والسلام. وقد كانت هناك دلائل وأمارات أخرى تمهد لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل خلقه العظيم وصدقه وأمانته التي انفرد بها عن شباب زمانه، وتركه شرك الجاهلية وفحشها وفسقها، فلم يركع ولم يخضع إلا لله تعالى قبل البعثة وبعدها، وكذا اعتزاله قومه وتركه آلهتهم والتعبد في غار حراء قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه،
0: بأبي هو وأمي، وصلى الله عليه وملائكته والمؤمنون إلى يوم الدين،
1: صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أحبابنا الكرام أن يلحقنا برسوله الكريم في جنات النعيم، ونعوذ بالله من الخذلان والتغيير والتبديل. اللهم ارحمنا واعف عنا وثبتنا حتى نلقاك.
0: اللهم احفظنا من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء.
1: اللهم أنقذنا من ظلمات الفتن العاصفة بنا، وأدخلنا الجنة دار السلام.
0: اللهم إنا نعوذ بك من الهلاك والنار، يا رحيم يا كريم يا غفور يا لطيف، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: وصلى الله على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها
1: إن شاء الله. طبعا أنا متأكدة وأكيد استفادوا ونالت أعجاب المستمعين.
0: نعم شيء نعم. أكيد يعني عم نحكي عن أشياء جميلة ومفيدة لا سيما عم نحكي عن البركة العامة كمان ببيت الرسول وبيت مرضعته
1: عليه الصلاة والسلام السيدة. ومين منا ما بيفهم
0: السيدة
1: حليمة السعدية
0: هي عم اختبرك
1: زرت يعني
0: أكيد
1: مين ما بيعرفها يعني تخيلي
0: نعم سبحان
1: بارك الله
0: الله
1: فيك.

0: نعم بحب برحب الحجي ام خالد حجي جهاد ما ننسى وبقول لك صباح الخير يا حجي ام خالد وجمعه مباركه عليكي.
1: وانا بحب رحب فيكي ومستمعينا الكرام لحظات بنترككم مع الفاصل مع الاخبار ان شاء الله تعالى وبعده بنرجع لكم فابقوا معنا ما حدا يروح محل وما تغيروا هالموجه.

0: Sponsoring 2MFM.
1: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.
8: رسول صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، نتابع معكم فقراتنا أو هالصبحية الحلوة معكم. نعم. ببرنامج أي أم درايف تايم معكم على الهواء. أنا جهاد ومعنا
9: معكم كمان أنا خديجة.
8: أهلا وسهلا فيك يا حجي.
9: أهلا فيكي،
8: بارك الله فيك، وجمعة مباركة عليك وعلى جميع مستمعينا.
9: وعليك إن شاء الله وعلى جميع مستمعينا، إن شاء الله بكونوا كلكم بخير.
8: نعم إن شاء الله تعالى. بنرجع منعيد السؤال الحلقة حجي اللي سألناه من بداية الحلقة.
9: نعم، هو السؤال بس اذكروا لنا، هو سهل جدا يعني حجي جهاد، أسماء أولاد النبي عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث.
8: نعم، في بعثوا لنا على الواتساب. نعم. الخاص بالإذاعة وأجوبتهم كانت صحيحة. اللي بيحب يبعث الأجوبة بس على السريع، ما نكتار سؤال هين حجي.
9: ايه سهل جدا طبعا،
8: جدا بس بعثوا لنا أسماء أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث.
9: نعم.
8: فشكرا كتير للأخت زينب، الأخت رضا، والأخت روعة الخواجة. كمان ما تنسوا الاحتفال المولد النبوي الشريف إن شاء الله تعالى ب 6 سبتمبر.
9: نعم.
8: الساعة 3 يكونوا موجودين، لأنه الاحتفال مثل ما قلنا حيبلش الساعة 4. أيوة. إن شاء الله تعالى. نعم. حيكون في أشياء كتير حينصروا فيها، حيكون في تلاوة للقرآن الكريم، حيكون في أناشيد دينية مع الفريق الإنشاد، حيكون في أناشيد مع الكيدز كلاب
9: كمان.
8: يعني منشجع الأحباب أنه يسجلوا أولادهم بالكيدز كلاب.
9: حلو، يعني اللي بتعرف بنته أو ابنه عنده هال بيعرف يمدح وبيحب هالشيء.
8: نعم. لا عنده صوت جميل. نعم. بيقرأ قرآن.
9: صحيح.
8: بيحفظ أناشيد، بيعرف يمثل، لأنه بيطلعوا بيعملوا مثل تمثيلية على الستيج بالاحتفالات الكبيرة، فكمان بنشجعهم إنه يسجلون. وكمان حيكون في أشياء تانية إن شاء الله تعالى، ولغات متعددة بالعربي وبالإنجليزي وكمان بلغات أخرى إن شاء الله تعالى حيكون في أشياء.
9: كمان حجي يعني بدنا نأكد على المستمعين اللي عندكم تعرفوا حدا من عائلتكم من أحبابكم من أصحابكم ما تسجل لهلأ، يسجل اسمه لأنه قد تنتلى القاعة وما بيعود فيهم يدخلوا، ما هيك لعله يصير هيك لأنه نعم. المسؤولين عن المكان
8: بده يجوا بكير نعم. حتى يفوتوا، ولكن مشان نعرف كمان العدد
9: طبعا
8: يعرفوا قديش العدد اللي حيكون موجود. نعم. حيكون فيه باللغة الإنجليزية مثل ما قلنا، والعربية والتركية والأفريكان كمان والبوزنيان والملايجن كمان حيكون عندهم
9: إن شاء الله،
8: والأندونيسية والأردو والسودانية كمان وباللغة واللهجة العراقية.
9: صحيح.
8: إن شاء الله تعالى، فيعني مثل كل سنة بيتحفونا بشيء جميل جدا وبيبهرونا، وأكيد يعني هو المحتوى لهال الاحتفال يعني بيكفي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وتحت عنوان محمد على نهجه نحيا
9: عليه الصلاة والسلام،
8: تحت هيدا الشعار.
9: نعم.
8: مثل ما كل سنة بيبقى في شعار
9: نهجه نحيا صلى نعم الله إن شاء عليه الله وسلم تعالى.
8: وبالنسبة كمان للسؤال، بارك الله فيك يا أخت وفاء، بشكرك كتير بعثت لنا إياهن
9: كمان. بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي.
8: نعم، وأنا بدوري بقول لك جمعة مباركة عليكي، وبحيي كمان هدى عدلوني وبقول لك يسعد لنا صباحك، بتمنى تكون معنا على السمع، وبقول لك نورت أستراليا والحمد لله على سلامتك يا حجة هدى. منقول للأخت نجات كمان.
9: كمان أخت نجات منقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة عليك أيضا وصباح الخير.
8: نعم. عم تحاول هلأ تكتب لنا يمكن الأجوبة مستمعينا الكرام، كنا سألنا سؤال بأول الحلقة، بعتوا لنا أسماء أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذكور والإناث.
9: نعم.
8: فصار عنا يعني تقريبا ثلاثة، فحنشوف هلأ أربعة بالأحرى،
9: أربعة عطونا
8: الإجابات الصحيحة. ونحن نعم. بانتظار إجاباتكم بهالوقت حنسمع لمقطع من أنسودي جميلة جدا، بهدية لكل سمع عم يسمعنا، بالأخص الوالدة الكريمة وخالتي العزيزة إذا كانت معنا على السمع.

0: كمان بعتذر منك حجي، بدنا نوقف الانسودي.
1: بارك الله
0: شو رايك
1: فيكي.
0: انا اسالك سؤال هلا،
1: شو بدك تساليني هيك على الهوا دغري مباشره
0: دغري. شو اسم الانسودي
1: اللي كنا عم نسمعه؟
0: ايه
1: يا ما هويته هيني، وبعدين ليكي شايفت قدامي.
0: لا بس ما شاء الله وكان عنك، يعني بتحضري أسماء أو بتتذكري أسماء أناشيد. نعم، وبحسك الأنشودي بتجذبك دغري هيك، وبتحطك بيع مثل ما بيقولوا بعالم تاني. ما شاء الله وكان لا قوة إلا بالله، الحمد لله كلياتنا هيك. أناشيد جميلة جدا، معانية جميلة، يعني في بعض الأناشيد فيها دروس وعبر.
1: صحيح. بعدين أنا بنصح، ويمكن قلتها قبل هلأ، كل إنسان عنده هم، عنده كرب، عنده شيء شاغله تعبه، يسمع مدح الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم، يتمعن بالكلام.
1: نعم،
0: لانه نعم لما بيفهم شو معنى اللي عم يقولوه الانشودي، يعني احيان ما بتستوعبي لحتى تركزي فيها وتفهمي لها، فبتقولي ما شاء الله
1: كلام جميل،
0: كلام جميل جدا.
1: الله يبارك
0: أكيد
1: فيهم، يعني اللي عم
0: يشتغلوا
1: هالشغل يعني، وعم يجدوا وعم يطلعونا اشياء حلوه كتير كتير،
0: بيحافظوا عليها. نعم، لتكون مطابقه للشرع.
1: صحيح،
0: ومطابقه للنحو
1: أكيد، بده يكون كله ما شاء الله
0: كان مدروس.
1: يعني أيوة صحيح.
0: نعم، الله يعطيهم ألف عافية. آمين. ويقويهم على طاعته. آمين. ويكون بميزان حسناتهم. آمين. آمين. في عنا حجي هلأ خمسة بعتولنا أجوبة صحيحة.
1: نعم أكيد، السؤال سهل وحلو، يعني حيجاوبوا صح.
0: نعم، نحن
1: عنا خمسة. نعم،
0: خمسة يعني بدينا. نعم، نحن بسؤال كتير هين، ولكن أنا بدي أعول عليكي هلأ.
1: شو؟ بدك يعني
0: عم تنصدمي اليوم فيني كثير،
1: كأني حأعرف شو بدك.
0: قلي لي شو؟
1: أنا بدي أسحب القرعة.
0: بدك أنت؟
1: شفتي عرفت.
0: نعم. فصارت ساعة لأنه باستديوهاتنا 11-18 دقيقة اليوم.
1: نعم،
0: ما تنسي في تلاوة عطيرة من القرآن.
1: نعم،
0: الكريم،
1: سورة الكهف.
0: سورة. نعم، الكهف، قبل ما يصير أذان الظهر وخطبتي الجمعة المباركة.
1: نعم،
0: ففي عندي خمس أسماء أنا رقمتهم.
1: أيوة،
0: بشكل عشوائي.
1: انا ماني شايفها.
0: ما اكيد ما انا شايفه. يعني انا بشهد.
1: ايوه،
0: ما انا شايفه، والورقه عندي وقدامي، وبدي اياك تقولي لي رقم رقم واحد من واحد لخمسة.
1: من واحد للخمسة.
0: انا بخربطهم يعني، بحطهم بالتدريج.
1: رقم ثلاثة.
0: ثلاثة.
1: اختار رقم ثلاثة.
0: ثلاثة، رضا العشي.
1: ما شاء الله كان. نعم، مبارك. اختار رضا العشي. مبارك، مبارك.
0: رضا العشي بتربحي معنا هدية. فيكي تجي تاخديها لحظة. وين؟ ما وصلنا، ما بعرف لمين بعتيه. عم تقول انا بعت الجواب ما بعرف
1: ما
0: لوين.
1: ما وصلنا حجي.
0: ايه،
1: سبحان الله،
0: كانك بعتيه لحدا تاني كنت عم تحكي معي معه بالاخر. بارك الله فيك.
1: بتصير معي احيانا هيك.
0: نعم نعم، سبحان. صحيح، الله العظيم. على كل حال بنقول الف مبارك للاخت رضا العشي، بتربح معنا هديه.
1: نعم،
0: بتقدري تجي تاخديها من مبنى الاذاعه ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله
0: معنا معك اسبوع ان شاء الله تعالى،
1: أسبوع لحتى
0: تجي تاخذي الهديه.
1: واكيد بتعرف يمكن، ولا بنلمن على فوري هيكتر
0: ستريت. نعم، بتعرفي لون ياك كل حال،
1: فوري هيكتر ستريت تشستر هيل.
0: نعم، من التنين للجمعه، يعني اليوم ما حنحسب لك اياه لانه اليوم الجمعه وعبكره السبت والاحد.
1: نعم،
0: فان شاء الله تعالى من نهار التنين بتقدري تجي تاخذي هديتك لنهار الجمعه باذن الله
1: إن شاء
0: تعالى.
1: الله. نعم،
0: الف مبارك لك، وان شاء الله تعالى كل نهار جمعه حنحط سؤال ونحط عليه هديه بإذن الله تعالى. بنشكر كل اللي بعتولنا الأجوبة، شكرا كتير لكم، بارك الله فيكنا ولكنا ما نويتم.
1: وعليكنا. وبقلك يا حجي أم أحمد، خلص كأنك بعتي الجواب، لأنه نحن استغربنا ما هيك.
0: إيه،
1: مطلوب
0: كنت
1: انت معنا. صحيح،
0: عم قول أنه الحجي أم أحمد ما بعتت الجواب، وفتحت على صفحتك لقيتك أونلاين، بس استغربت أنه بعد ما بعتيه تاني بعتها لمحل تاني. على كل حال أكيد يعني أجوبتك حتكون صحيحة، نحن أكيدين من هالشي 100%. بارك الله فيكي وكل اللي بعتولنا. ولا هون بيكون انتهى برنامجنا حجي.
1: نعم، بلتقي معك أنا إن شاء الله الجمعة المقبلة إن أحيانا المولى، وبقول للكل جمعة مباركة عليكم، وما تنسونا من دعاء في ظهر الغيب. وكمان بذكركم ما تنسوا الصلاة على النبي بعد العصر.
0: نعم،
1: اللي هي الصيغة اللهم صلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي 80 مرة.
0: نعم.
1: إن شاء الله
0: تعالى. وورد العصر نعم هذا هو ورد نعم. العصر نعم. وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا الله. محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الفضيل. وأنا برجع بلتقى فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة. فإلى الملتقى أستحفظكم الله وإلى اللقاء. وما تنسوا أخوانكم المستضعفين والمرضى واللي بحاجة لدعائكم تدعوا لهم بظهر الغيب.

الصير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.
1: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى خلق الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا. أحمده سبحانه وتعالى على ما قسم وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من حر اللظى، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فجزاه الله تعالى عن هذه الأمة الجزاء الأوفى. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المتفضل على عباده بنعم لا تحصى، فهو القائل سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالله تعالى سخر لنا أشياء كثيرة مما نقضي به حوائجنا في هذه الدنيا ونستعين به على أمور معيشتنا العصيبة. سخر لنا ما في السماوات، الملائكة يستغفرون ويدعون، وقد وكلهم الله تعالى بوظائف تنفع بني آدم. وسخر لنا ما في الأرض من نبات وأنهار وبهائم أحل لنا أن نأكل منها، كل هذا سخره الله لبني آدم. ولكن ليس معنى ذلك أن يقبل الإنسان على ما أنعم الله به عليه من غير ضوابط ولا قيود، وأن يطلق العنان لشهواته ونزواته وغرائزه فيهجم على هذه الدنيا وما فيها من مستلذات من غير احترام لحقوق الآخرين ومن غير ضوابط،
إنما يهجم على مستلذات الدنيا كما لو كان بهيمة من البهائم. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى ميز بني آدم على البهائم بالعقل، وهو منحة من الله عز وجل، ملكة يستطيع الإنسان بها أن يفرق بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين الحسن وبين القبيح. لأجل العقل صار الإنسان مكلفاً، أما البهائم فلا عقول لها، فلم تدخل تحت التكليف. إنما البشر الذين أعطاهم الله العقل وبه يميزون بين الخير والشر، هؤلاء المكلفون بأن تؤدي جميع ما فرض الله، وأن تجتنب ما حرم، وأن تكون وقافاً عند حدود الشريعة، لا أن تتخطاها، لأن الله تعالى خالقنا، هو أحكم الحاكمين، ما أمرنا به يعود لنفعنا، وما نهانا عنه يسبب ضرراً لنا. لذلك بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين ومرشدين وهادين، يدعون الناس إلى ما فيه فوزهم في هذه الحياة الدنيا وفوزهم في الآخرة. فالإنسان عليه أن يضبط نفسه، أن يراعي حقوق الله وحقوق العباد، لا أن يتهجم على حقوق الآخرين وخصوصياتهم وكراماتهم بدعوى ماذا؟ بدعوى الحرية، بدعوى الانفتاح. للأسف صرنا نسمع في الآونة الأخيرة من لا يستحون من الله عز وجل يخرجون عبر شاشات التلفزة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في مقابلات وحوارات بدعوى الحرية، يريد أن يتبع شهوات نفسه. سمعنا بمن على زعمه يريد الزواج من أخته بدعوى أنه أحبها وأحبته. سمعنا ورأينا في الماضي بمن زعم أنه تزوج من كلبة وأقام عرسا في بعض البلاد، كل هذا بدعوى الحرية. الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، الله يعلم بغرائزنا وحاجاتنا الداخلية، فسن لنا الشرائع التي بها نقضي بها هذه النزوات من غير أن نعصي أوامر الله، من غير أن ننتهك حقوق الآخرين وكراماتهم. فمن أراد أن يقضي شهوته بالحلال فالله تعالى شرع لنا الزواج، هذا الزواج حتى لا تنجر إلى الحرام، فيه حكم عديدة يضيق المقام بحصرها، ولكن منها حفظ الأعراض، حفظ النسب، حفظ كرامة الآخرين، كل هذا عن طريق الزواج. ولكن
صرنا نسمع بمن يشجع الناس على الزنا باسم الحريات، حتى إنهم في مسلسلات وأفلام يحضرها كثير من أبناء هذه الأمة صاروا عرضة لأن تغسل أفكارهم، يبرمجونهم على أن هذا شيء اعتيادي، والعياذ بالله. أن تعشق المرأة غير زوجها، وأن يتعلق الرجل بامرأة وأختها، وغير ذلك من أبواب الشر والفساد، ويدافعون في هذه القصص عن أمثال هؤلاء، يظهرونهم بمظهر أنهم كبتت حرياتهم أو نحو ذلك. ربنا تبارك وتعالى حذرنا من الزنا تحذيرا شديدا بالغا، فقال ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشة ذنب عظيم وداء خطر انتشر في كثير من المجتمعات حتى بين أبناء الجالية الإسلامية، حتى في الدول الإسلامية. كل هذا بسبب ماذا؟ اتباع شهوات النفس، اتباع هوى النفس. هذه النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، تريد هلاكك، ثم يطلع لنا عبر هذه الشاشات ووسائل التواصل من هم وكلاء إبليس في التسويق للزنا والمحرمات، يشجعون على هذا والعياذ بالله. وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأعظم الذنوب وأكبرها عند الله هو الكفر والعياذ بالله. وأن تجعل لله مثيلا ونظيرا وشبيها هو من الكفر والعياذ بالله، هذا أعظم الذنوب. بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعد ذلك الزنا، أي في المرتبة الثالثة. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حليلة جارك، أي أن تقع بالزنا بزوجة جارك، فهذا أقبح وأشنع وأشد. لماذا؟ لأنك أضفت إلى اسم الزنا انتهاك حق الجار، انتهكت حق جارك الذي أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم به. إخوة الإيمان والإسلام، حال أمتنا وما أصابها ما هو إلا بسبب البعد عن التمسك بتعاليم هذا الدين العظيم. واعلموا أن عز أمتنا وقوتها إنما يكون بالتمسك بهذا الدين العظيم. فقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره
أذلنا الله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ أبناء أمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظنا وأولادنا وأبناء أمتنا من المعاصي، وأن يباعد بيننا وبينها كما باعد ما بين المشرق والمغرب، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله.

0: الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, indeed Allah has created mankind with desires, needs and requirements that the person usually strives to fulfill. Also, Allah facilitated many matters to help humans overcome the hardships and challenges of life. However, our Lord did not give humans permission to use what He has facilitated according to one's whims and in the way one desires without restrictions. Rather, Allah the Exalted revealed the rules of the religion and showed the judgments and sent His honored prophets to guide the people to goodness and to what brings them success. So whoever follows their example in this world will be saved and will be successful in the hereafter. Allah the Exalted differentiated the life of humans from the life of animals by creating in mankind the virtue of the mind, by which mankind can differentiate between good and bad, between what benefits and what harms, and that is why they are accountable. Hence, Allah legitimated marriage for us and set its rules and principles. If mankind applies them properly, one would be able to achieve one's quest and satisfy one's desire without any perversion or violating the rights of others. Surah Al-Isra, verse 32 means, do not commit zina, fornication and adultery, for it is an enormous obscene sin and an evil way. Al-Bukhari narrated from the root of Abdullah ibn Mas'ud that he said, I asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what sin is the greatest to Allah? He said, to associate a partner to Allah, disregarding that He created you. Then I said, then what? He said, to kill your son, fearing that your wealth will lessen when you feed him. I said, then what? He said, to fornicate with your neighbor's wife. Committing zina with the neighbor's wife is a sin that combines the sin of zina and the sin of betraying the rights of your neighbor. Being polluted with the sin of zina is a serious harm. It is amongst the enormous sins anyone with honor and dignity rejects. How much has zina been the cause of scandal, disgrace, and destruction, conflict, bloodshed, family breakups, children being dispersed, and the separation of friends or relatives. Hence, Allah made this ugly sin forbidden in all the revealed laws. It was never permissible in any of the laws of the prophets, from the first of them, Prophet Adam, alayhi salam, through to Prophet Muhammad, peace and blessings be upon all of them. All the prophets warned against this sin and pointed out its danger. In conclusion, brothers in Islam, the good is to act in accordance with the boundaries of the religion. And the peak of this wisdom is to fear Allah. And Allah knows best. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا همًا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين. يا الله، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا، وأصلح أحوالنا وأحوال أمتنا برحمتك يا رب العالمين. يا الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. استووا لا تختلفوا أثابني وأثابكم الله.

أكبر. صلاة شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

Yeah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الصالحين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من العاملين بما تعلمنا يا أكرم الأكرمين، وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية، آمين. أما بعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه ونفعنا الله به: والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه في مجالس الوعظ والتربية والإرشاد يكرر على مسامع الطلاب والمريدين العمل بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، العمل بما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس، مجالس الوعظ والتربية والإرشاد، إنما هي لتهذيب النفوس لتطبيق الشرع الحنيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلأجل هذا الأولياء الصالحون وعباد الله العارفون يكررون في مجالسهم هذه الأمور التي فيها تهذيب للنفوس وفيها كسر للنفوس، لأن النفس شفاؤها مخالفتها، مخالفة النفس هي شفاؤها، العلاج والدواء الناجع والناجح للنفس هو مخالفتها. يعني ليس كل ما تشتهيه النفس نحن نطبقه ونعطيها إياه، لا، من أراد أن يدخل النار فليعطي نفسه كل ما تريد. الرسول عليه السلام قال: حفت النار بالشهوات، يعني ما تشتهيه أنفسنا وما تميل إليه أنفسنا إن فعلناه كله نكون قد سلكنا طريق النار. لذلك المطلوب مخالفة النفس بتطبيق الشرع وتحكيم الشرع قبل تحكيم العادة. يعني نحكم شرع الله سبحانه وتعالى قبل أن نحكم عاداتنا. بعض الناس اليوم من أجل عادة تعودوا عليها في بيت أو في قبيلة أو في بلد، فبيتركوا شرع الله وبحكموا عادتهم، يؤثرون العادة، بقدموا العادة على شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا جلب الويلات والمصائب والنكبات، وهذا يقال له من باب العصبية. والرسول يقول عن العصبية: دعوها دعوها فإنها منتنة. العصبية معناه التحزب لأسرته أو لقريته أو لقبيلته أو لقريبه، ولو كان على باطل، ولو كان على باطل. هذه العصبية النتنة الرسول نهانا عنها عليه الصلاة والسلام، وهي سبب في النزعات وفي النكبات وفي المشاكل بين الناس. أكثر ما تكون هذه العصبية سببا للمشاكل بين الأقارب وبين غير الأقارب. فالإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر الطلاب والمريدين بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوصاها الرسول لأصحابه. الرسول ماذا أوصى أصحابه؟ الرسول أوصى أصحابه بوصايا كثيرة. الرسول ماذا قال؟ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يوصي أصحابه بتقوى الله. كلمة التقوى خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في العمل والميزان. قال أوصيكم بتقوى الله، يعني أدوا الواجبات، اجتنبوا المحرمات. ما أطلبه منكم وما أوصيكم به وما أؤكد به عليكم تقوى الله. وبالفعل من اتقى الله فاز في الدنيا والآخرة. من اتقى الله رب العالمين صفت سريرته وحسنت علانيته، أدى الواجبات واجتنب المحرمات، فقد فاز في الدنيا والآخرة. والله لا يضيع مثقال ذرة. تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. من كان قلبه مليء بتقوى الله يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى شاطئ الأمان، معناه يدخل الجنة بلا عذاب. لذلك الرسول عليه السلام يقول مشيرا إلى صدره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أشار إلى صدره والمقصود به القلب، لأنه في حديث آخر قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني من تفكر بمعاني هذا الحديث، من تفكر بمعاني هذا الحديث عرف أن للقلب تأثيرا كبيرا على الجوارح. ففي الحقيقة القلب هو سلطان الجوارح، هو اللي بيديره. إن القلب وجه اليد نحو الحرام تتجه نحو الحرام، إن وجه البصر نحو الحرام يتجه البصر نحو الحرام، إن وجه الأذن نحو السمع سمع الحرام يستمع للحرام، وهكذا. فالقلب هو أمير البدن، سلطان الجوارح، بمثابة الملك من الرعية. فلذلك الرسول يقول إذا صلح هذه المضغة صلح الجسد كله، يعني إذا صلح القلب صلح الجسد كله. أما الذي يظهر من المساوئ وما يخالف شرع الله على جوارحه ثم يقول أنا نيتي صافية وقلبي صافي، لا نصدقه، لأنه ما في القلب يخرج على الجوارح. الإناء بما فيه ينضح. الإناء إذا فيه ماء وسكبناه ينزل ماء، لا ينزل مجارير مثلا أو نجاسات. القلب بما فيه ينضح. فلو قال هذا الإنسان أنا نيتي صافية لكن ما أظهره هو خلاف الشرع، لا يصدق. كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وصدقناه، وإن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. عم يقول سيدنا عمر إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله، يعني أيام الرسول الوحي كان ينزل على رسول الله، يخبر الرسول عن هذا الإنسان وعن فعله ونيته، فيعاقب على حسب ما جاء الوحي إلى رسول الله. أما نحن بعد الرسول انقطع الوحي، فما الذي يدرينا ما في قلبه؟ فإن أظهر لنا خيرا صدقناه وأمناه وقربناه، أظهر خيرا، أدى الواجبات، اجتنب المحرمات، بلسانه وبقية جوارحه يطيع الله سبحانه وتعالى. وإن أظهر غير ذلك، اللي ظهر منه خيانة، اللي ظهر منه كذب، اللي ظهر منه يخل ببعض الواجبات، لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، ولو قال نيته حسنة وصافية لا نصدقه، لأنه ما أظهره هو خلاف ما قاله. فعلينا أن نأخذ بالظاهر. وهذا الكلام معناه الذي يرتكب المحرمات لا ينظر إلى قصده ولا إلى مراده. من ارتكب عقوق الوالدين، ضرب أمه سبها مثلا، ضرب أبوه وسبه، أو ارتكب شرب الخمر، أو ارتكب الربا، أو غير من المحرمات، ولو قال أنا نيتي الصافي بحبها كثير لأمي، هل هذا يعفيه عن المعصية اللي وقع فيها؟ فمن باب أولى علماء الإسلام قالوا، من باب أولى المتلفظ بكلمة الكفر لو لم يكن شارحا صدره لهذه الكلمة، لو لم يعتقد معناها، لو لم ينوي الخروج من الإسلام، لكن قال بلسانه كلمة الكفر، يكفر. كان سب الله بأي نوع من أنواع الألفاظ اللي فيها الاستخفاف، أو شتم شريعة الله، أو شتم نبيا من أنبياء الله. لو قال أنا بحب الأنبياء وبحب الله رب العالمين، بس كنت غضبان أو كنت عم ممزح، يقال له قال الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لو كان عم يقول أنا كنت في مزح ومني قاصد وما عندي خبر وما حدا علمني وكنت جاهل وما فت على الجامع وما حدا نبهني، لا يعذر، لأنه تلفظ بكلمة الكفر بلسانه. ولا يقال شوف شو قصده يا شيخ لا عم تعقد عليه، يقال أنقذ نفسك وتدارك نفسك وتدخل في الإسلام بالشهادتين قبل أن تموت، هذا الذي ينفعك في الآخرة. ومع ذلك، مع أنه هذا الحكم مقرر في شريعة الله ومدون في كتب الفقه، أن الكفر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فعلي واعتقادي وقولي. وهذا التقسيم فعلي واعتقادي وقولي، شو المراد منه؟ حتى نحن نفهم أنه من وقع في كفر فعلي بيصير كافر لو ما وقع بالكفر الاعتقادي أو القولي، من وقع بالكفر القولي كافر بصير لو من ضم له كفر اعتقادي وفعلي، ما شرط يجتمع ثلاثة أو اثنين، وحدة من هالأنواع إذا واحد وقع فيها بيخرج من الدين. لذلك صارت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين إنسان يدعي الإسلام يقال له حفص الفرد، بينتسب إلى فرقة اسمها المعتزلة. طال الكلام بيناتهم، الشافعي عم يقول له هيك وهداك بيقول العكس، الشافعي عم يقول له شرع هيك وهداك بيقول له العكس. طال الكلام ما كان يفهم، الشافعي قال له قدام الناس لقد كفرت بالله العظيم. هل بنقال يا شافعي كيف انت بتكفره؟ ما بيقول لا اله الا الله. لا، بنقول هو قال بلسانه لا اله الا الله لكن كذبها، كذب لا اله الا الله فكفر الشافعي، وتكفير الشافعي بحق. اجا واحد عند الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، كمان فات لعنده على المجلس وصار يحكي بكلام بخالف الشرع، قال الإمام أبو حنيفة كافر أخرجوه، طلعوه برا، لأنه رجل كافر ولو ادعى الإسلام وفات مجالسنا وقف بالصلاة وأدى سورة الصيام، لكن كافر ليس بمسلم. ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا تنفعه لأنه كذبها، كذب لا إله إلا الله. وهذا الإمام الأوزاعي إمام مجتهد صاحب مذهب قبل الشافعي، كان كذلك ناظر إنسان يقال له غيلان الدمشقي في دار الخلافة أيام هشام ابن عبد الملك في دمشق، بعد ما نظروا الأوزاعي لهذا غيلان، مع أنه غيلان مربى لحية وبفوت على المساجد، وكان يدخل مسجد رسول الله ويقعد بين الناس ويحكيهم بالدين ويقرأ آيات وأحاديث، الإمام الأوزاعي ناقشه، عرفوا أنه إنسان منحرف، منحرف في الاعتقاد، فقال الأوزاعي أمام الناس: كافر ورب الكعبة، يعني والله العظيم هذا كافر ولو ادعى الإسلام. فكان العلماء إذا استعملوا مثل هذه العبارات يستعملونها في محلها، ما بيكون عم يستعملوا تكفير عشوائي، بيكون في محله، ليس كما يفعل بعض الناس اليوم بيقولوا نحن المسلمين وكل واحد منهم جماعتنا كافر دمه حلال، وهن الأقلية، بيطلعوا لهم مليونين زلمة وأهل لا إله إلا الله اليوم مليار، تكفيرهم بيرجع عليهم عشان بغير حق. أما التكفير بحق هو لمن تلفظ بالكفر أو فعل الكفر أو اعتقد الكفر، هو اللي وقع بالكفر يقال له أنت كفرت، يعني تدارك نفسك قبل أن تموت. ما منقول مثل بعض الناس الجهال ما تكفروا شوف شو قصده، ولا منقول كما يقول بعض الناس الجهال نحن نكفر الفعل ولا نكفر الفاعل، نكفر القول ولا نكفر القائل، هذه بدعة ضلالة، هذه تخالف الدين. معنى كلامهم إذا واحد سب الله وسب الرسول وأنكر وجود الله وأنكر وجود الأنبياء والملائكة والقرآن الكريم، قالوا ما تكفروا، ما تقول عنه كافر، قول إنه هالكلام هذا كفر بس هو منه كافر. كيف هذا؟ إذا من فعل الكفر ما بيكون كافر، بكميل كافر. إذا الكفر الفعلي من حصل منه ما بيكون كافر، كيف هذا؟ ليش اسمه كفر فعلي؟ يعني معناته اللي من ارتكبه بصير كافر. ليش اسمه كفر قولي؟ عشان من ارتكبه بصير كافر. هذا الإنسان اللي قال هالكلام، اللي قال ما منكفر الفاعل منكفر الفعل، جاهل من أجهل خلق الله، ما عرف لا دين ولا عقيدة، ورغم أنه هو بيدعي أنه اليوم أنه هو شيخ بيطلع على الفضائيات وبيدوروا فيه من محل لمحل، لكن بيروح بيقول للناس أكبر إهانة للقرآن نقرأ على إنسان قرآن كريم إذا كان مصاب بالعين أو ممسوس بسحر أو بجن، هذا خلاف الدين. الصحابة كان يرؤوا، الصحابة كان يرؤوا بالفاتحة، والرسول كان يقرأ قبل ما ينام الإخلاص والفلق والناس عليه الصلاة والسلام، وقال عبارة قبيحة جدا جدا، هذا خالد الجندي قال القرآن ليس شفاء للناس والعياذ بالله، الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، عكس القرآن. ومع ذلك في ناس بيطبلوا له بيزمروا له، لأنه في ناس ما هم إلا الجاه والشهرة والدنيا، ما هم أمر الآخرة. أي إنسان يدعو إلى ضلالة بيستقبله، بيطلع واحد بيقول يعني حتى هذا كمان عم تحذروا منه، يقال له إذا هو خالف الشرع نسكت، إذا أنت وأمثالك لا يبالون بدين محمد نحن نبالي بدين محمد، نحن بهمنا نبرئ دين محمد منك ومن أمثاله ومن أقوالك ومن أقواله كمان، دفاعنا عن ديننا ما ندفعنا عن أشخاص. بدل ما تقول لمن أخطأ أنت أخطأت وأنت عم تغش وأنت عم تخالف الدين، بتروح بتقول لمن يقول الحق ويدافع عن الحق وخايفين على الناس ما تعتقد الضلال فعم يحذروا منه، بتقول أنت الملامين؟ الملام هو من قال الغلط، من قال الضلال هو الملام. اليوم الناس عندهم كثير من الأفكار المعوجة بسبب قلوبهم معكوسة، صار الحق يرونه باطلا والباطل يرونه حقا، والرسول أخبرنا أنه سيأتي وقت مثل هالوقت يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، يؤمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. هذا وصلنا له، هذا من علامات آخر الزمان، من علامات الساعة، وهذا الحاصل بسبب كثرة الجهل المنتشر. فلما الرسول قال لأصحابه أوصيكم بتقوى الله، صحيح كلمة خفيفة على لسان لكن تطبيقها ليس سهل على كل الناس، على من سهل الله عليه سهل، لها معاني واسعة. من تقوى الله نؤدي الواجبات ونتعلم علم الدين الضروري الذي أوجبه الله علينا، وأن لا نفتي بغير علم، هذه من تقوى الله، من تقوى الله. إذا سألنا عن أمر نحن لا نعرف الجواب عليه أن نقول أنا لا أدري، هذا من تقوى الله. أما الذي يفتي الناس بغير علم هذا من تقي، هذا من تحريفه للشرع، من هواه، من حبه للدنيا والمال والشهرة. كثير من الناس اليوم ممن يدعون العلم، إذا حدا سألهم سؤال بيستحي يقول أنا ما بعرف، بيفتي بغير علم، بتطلع الفتوى غلط، بتنتشر بين الناس، الناس بيقولوا على ذمة الشيخ قلنا ياها فلانة، بينتشر الغلط بين الناس. كم امرأة مطلقة بالثلاثة وبالعشرة وبالخمستعش هون بالبلد رجعوا له ياها، رجعوها لزوجها مطلقة بالعشرين، رجعوا لزوجها والعياذ بالله. حاصل من كم أسبوع حصل كذلك أمر، وهو امرأة مفتونة لا فقه لها ولا علم، مغرورة، صارت تقول للناس يلي كان مرأ من حياته أيام ما كان يصلي فيها سنة ولا عشرة ولا عشرين ثم بدأ بالصلاة، هيدا من واجب عليه يعيد كل الصلوات قضاء يقضيها بلا ما يعيدها كلياتها. قامت الحجة مريم نصحتها قالت لا هذا خلاف الشرع، واجب انه تعيديها، هذا مقرر في كتب العلماء، أليس الرسول يقول في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة والترمذي وابو داود من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. ما في كفارة عن صلاة الا بقضاء، ما فيك لا تدفع مصاري ولا فيك تصلي نفل بدالة الا قضاء. هلا بعد ما يموت الانسان وما كان عم يصلي بحياته ما بيصلوا عنه بعد وفاته، ولو كان الصلاة ما بيصلوا عنه إلا الصيام، إذا مات وعليه صيام بصح لقريبه مثل ابنه يصوم عنه، أما الصلاة ما بيجوز يصلي عنه، لأن الرسول قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني إلا قضاء من الشخص نفسه. فقالت للحجة مريم لك هذا الحكم الشرع كذا وكذا، ما وافقت ما وافقت، بعتنا للكتاب للإمام النووي بالكتاب المجموع شرح المهذب، بيقول فيه أجمع العلماء على وجوب القضاء لمن فاتته الصلوات بعذر أو بغير عذر. قال هذا إجماع، يعني ما في عالم من علماء المسلمين من أهل السنة المجتهدين إلا وقال واجب القضاء، منا مسألة خلافية، الشافعي قال هيك، أبو حنيفة خالفه، كله مثل بعضهم، ما وافقت ما قبلت، لأنه ما مرادهم الآخرة، مرادهم الدنيا. وهذا حقيقة هيك عم يحصل بين الناس، لأنه لا يهمهم أمر الدين، لو بشوفوا القرآن بعيونهم ما بيصدوا، إلا اللي براسهم، إلا اللي بهواهم، مع أنه أشياء واضحة، الحديث النبوي واضح، دين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. يعني إذا إنسان اقترض من شخص مال قال له ديني ألف دولار، أخذ منه ألف دولار ثم بعد فترة صار معه ألف دولار، برد له الألف دولار لصاحب المال ولا بروح بيتصدق فيه على الفقراء؟ برد له إياها. طب ما دين الله أحق بالقضاء، هو ترك صلوات على أنه أديها، مع أنه الأمر في غاية الوضوح لمن تعلم الدين والله فتح على قلبه، لكن أولئك الله أقفل قلوبهم، لكن إذا الله أقفل قلوبهم ما في حدا منا بيقدر يفتحهم. الله قال أم على قلوب أقفالها، وقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. اللي الله أقفل قلبه ما في حدا منا بيفتحه، لا نبي بيفتحه ولا رسول بيفتحه ولا ملك بيفتحه. الرسول ما قدر يفتح قلب قريبه أبي لهب، لأن الله هو هادي القلوب، لأن الله هو هادي القلوب. فإذا الرسول يقول لأصحابه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، معناه نسمع ونطيع الخليفة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني أي إنسان يأمرنا بطاعة الله نأتمر، أي إنسان يأمرنا بالخير نأتمر. قال وإن تأمر عليكم عبد، شو يعني عبد؟ يعني عبد مملوك، لو عبد مملوك أمرنا بخير نأتمر لهذا الخير لأنه خير. عشان هيك الرسول بيقول بحديث آخر الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها، أينما وجدها التقطها. معناته الإنسان المسلم يبحث عن الحكمة، فإذا صدرت هالحكمة هذه وكلام الخير من إنسان كبير ولا صغير مرموق ومشهور في المجتمع أو غير مشهور بالمجتمع، ابن شيخ ولا ما ابن شيخ، إذا صدر منه كلام في حكمة يوافق الشرع نأتمر به ونأخذه. ما منقول لو كان على حق أنا ما بأخذ منه إلا إذا كان معه شهادة من الأزهر، لا، منقول ما دام قال كلاما فيه خير نحن نأتمر به. هاي معنى الحكمة ضالة المؤمن. الرسول عم يقول وإن تأمر عليكم عبد، في رواية أخرى للحديث وإن تأمر عليكم عبد حبشي، العبد الحبشي معناته العبد المملوك بالأيام الماضية، الحبشي كان أرخص العبيد، لما بده يشتروه كان أرخص العبيد، ومع ذلك لو عبد مملوك حبشي جاي من أرض الحبشة أمركم بخير تأمروا بالخير. معناته الكلام الرسول أنه الخير خذوه وطبقوه وامتثلوا طاعة الله سبحانه وتعالى ولو صدرت من إنسان منه مشهور بين الناس ومنه مرموق ولنه معه شهادات ولنه ابن شيخ أو ابن عائلة كبيرة، المهم قال خيرا. أما اليوم بتشوف إذا بيجي شاب بينصح واحد رجال كبير بقول له يا عم ما هيك بتوضو، أنت وضوءك منه صحيح، توضأ كذا كذا بالطريقة الشرعية، يا عم ما تصوم بهالطريقة، صوم بهالطريقة الشرعية، طريقتك منها مزبوطة، يا عم انتبه على صلاتك، انت عم تصلي صلاتك منها صحيحة. في كتير هيك من الكبار ما بينتبهوا على صلاتهم، بيعملوا اشياء بتخل بالصلاة وهني ما معهم خبر. بيجي واحد بينصحهم اصغر منهم، بدل ما يقول له بارك الله فيك يا عم، بارك الله فيك يا ابني، بارك الله فيك يا فلان، يقول له والعياذ بالله روح ادبني عم تحكي معي، اتفقدي عم تحكي معي، انا ابن فلان انت ابن علان، انا معي الشهادة انت ما معك الشهادة، انا تاجر انت منك تاجر، انا كذا من انت منك كذا. يردون الحق على قائله مع علمه انه الحق معه اللي عم يقول لهم اياه، بس لانه اصغر منه ما قبل منه، لانه فقير ما قبل منه، لانه ابن فلان ما قبل منه، لانه ما معه الشهادة ما قبل منه. تكبر، هذا تكبر. عم يقول الرسول اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عم يقولنا بوحي من الله عم يخبر أنه سيصير بعده يعني بعد الرسول اختلافات كثيرة، وأول خلاف واختلاف في العقيدة حصل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، صدر من بعض الناس صار يقولوا والعياذ بالله أبو بكر ظالم وعمر ظالم، أو بكر عمر ظلما علي بن أبي طالب. هذه أول اختلاف حصل في هذه الأمة بعد الرسول عليه السلام من بعض الناس اللي هن منهم صحابة. الصحابة ما في خلاف بينتهم، الصحابة ما في بينتهم خلاف ولا بين أهل البيت خلاف أن أبو بكر هو أفضل، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما في خلاف بينتهم أن أبو بكر هو خليفة رسول الله بحق ثم بعده عمر الفاروق، ما في خلاف لا بين أهل البيت ولا بين الصحابة أنفسهم، أهل البيت والصحابة كلهم مع بعضهم متفقون على هذا الأمر، ما في خلاف بينهم. وكان يحب بعضهم حبا جما، كان أهل البيت والصحابة، والصحابة تحترم أهل البيت احترام بالغ وشديد. حتى مرة من المرات كان أبو هريرة رضي الله عنه في جنازة، شاف يرافقه بالجنازة الحسين ابن علي رضي الله عنهما، سبحان الله العظيم، فشاف أبو هريرة يوجد غبار، شاف غبار على صباطه على حذاء الحسين، نزل أبو هريرة وطى رأسه ومسح له الغبر عن صباطه للحسين، قال هكذا نفعل بأهل بيت رسول الله. بيحبوا الصحابة بيحبوهم لأهل البيت وبيحترموهم، مع أنه أبو هريرة أكثر صحابة روى عن رسول الله، لأنه لازم الرسول آخر 3 سنوات لأنه ما كان مزوج وما عنده، كان أمه وأبوه كانوا ميتين وهو كان فقير قاعد مع الرسول 3 سنوات ملازمه، روى عنه أحاديث كثيرة الله فتح عليه، ومع ذلك قال هكذا نفعل بأهل بيت الرسول ومسح الغبار عن حذاء الحسين. بحبوا بعضهم، الحسين نفسه عنده ولد اسمه أبو بكر وعنده ولد اسمه عمر وعنده ولد اسمه عثمان، سيدنا علي كذلك عنده أبو بكر وعمر وعثمان، والحسن عنده أبو بكر كذلك وعنده ولد اسمه عمر الأشرف، كانوا حبوا بعضهم، ما كان في بيناتهم كراهية ولا بغض. فإذا هذا أول اختلاف حصل، أنه طلع من الناس فرقة سببها واحد اسمه عبد الله بن سبأ، صار يقول لهم أبو بكر ظلموا لعلي بن أبي طالب، وصار ركبوا أحاديث. ساعة يقولوا الرسول أوصى عليا هو الخليفة، أم أخذوها منه ظلموه. ساعة يقولوا الرسول قال له قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي، فاختلفوا من أقرب الناس. الرسول ما قال لحدا أنت خليفة من بعدي، حتى أبو بكر الصديق ما قال له، لكن أشار في مرض وفاته وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. بحال حياته في مرض وفاته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وقف إمام أبو بكر 17 يوم هو إمام، وما كان يقبل الرسول غيره يقف إمام. إذا واحد بده يقف إمام، من افتكر هو هذا الصحابة أنه سيدنا الرسول سامح له، فوقف إمام. الرسول سمعه بالحجرة، الرسول قال يا أبا الله إلا أبو بكر. الصحابي قالوا بعد وفاة الرسول إذا كان الرسول رضي يكون أبو بكر إمام في الصلاة، وهذا الصلاة أهم الأعمال بعد الإيمان. رضيه لديننا، ما بنرضاه لدنيانا يكون هو خليفتنا. بايعوا سيدنا علي، بايعوا العباس عمه للرسول، بايعوا، كان أهل البيت موافقين ورضيانين. فإذا الرسول ما قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي، حتى لو صحت العبارة، هي ما صحيحة بالمرة، لو صحت، لو قال الخلافة لأقرب الناس من بعدي، مين بيكون الخليفة؟ بيكون عمه العباس، لأنه مين أقرب للرجل، العم ولا ابن العم؟ أي أقرب؟ العم. فالعباس عمه للرسول، معناتها كان الخليفة العباس بده يكون، مش علي بن أبي طالب. ثم علي ما فهم علي بن أبي طالب، هذا علي الزكي العالم المتمكن في الدين الولي الصالح، ما فهم ولو بالإشارة أنه أنا خليفة الرسول أو الرسول أوصاني بالخلافة. لو فهم ما تنازل وما سكت، لأنه إذا سكت بيكون هو عما يخالف وصية الرسول، يعني خائن صار. هذا في قدح لعلي بن أبي طالب، في ذم له رضي الله عنه. فإذن فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل بعد الرسول اختلافات كثيرة، هذه الفرقة بعدها اجت فرقة اسمها الخوارج صارت تكفر الناس، اجت فرقة بعدها اسمها المعتزلة صارت تظهر عدم الإيمان بالقضاء والقدر، صار يقولوا الله ما خلق أعمالنا، نحن اللي خلقناها، والعياذ بالله من الكفر. بعدها ظهرت فرقة اسمها المشبهة صارت تقول للناس الله نور يتلألأ، الله على العرش قاعد، الله بيتحرك، الله بيطلع وبينزل، كفار هول. بدأت الفرق، فالرسول عم يخبرنا ستشاهدون وترون اختلافات كثيرة. شو بنعمل؟ من هل كما يفعل بعض الجهال بيقولوا نقعد بالبيت ونحط اجر على اجر وشو بدنا بقى بغيرنا فخار يكسر بعضه؟ لا، ولا منقول يا عمي هذا بيحكي على هيدا وهذاك بيحكي على التاني يحلوا عنا، خلص بحضر عن تلفزيونات الا وحده، ضرر، هرب من جهل لجهل، من ضرر لضرر. لا، قال الرسول فعليكم بسنتي. الحل هذا هو الحل، ما قال عاد ببيتك قول ما دخلني، ولا قال الا امشي مع الجماعات المتطرفة الضالة، لا، قال فعليكم بسنتي، يعني بشريعتي اللي هي العقيدة والاحكام، تمسكوا بسنتي اي بالشريعة. ليس معنى فعليكم بسنتي كلكم احملوا السواكات وما تصلوا، لا، السنة شو المقصود بها هنا؟ الشريعة، ما قصده بس النفل، الشريعة، الشريعة بتتضمن فرائض ونوافل، واضح؟ شو معنى فعليكم بسنتي؟ الشريعة اللي هي فيها فرائض ونوافل، ليس معنى سنتي بس النوافل، حميل سواك مثلا وصلي ركعتين النفل، سنة الصبح القبلية والظهر القبلية، لا، مقصود بها هنا الشريعة والطريقة المحقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أي طريقتهم، الطريقة اللي ماشيين فيها الخلفاء الراشدين بالعدل وبالحق وبالإنصاف، اقتدوا بهم وامتثلوا أوامرهم لأنهم ماشيين على شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. معناتها بأيام أبو بكر أيها المسلمون التزموا بأبي بكر الصديق هو الخليفة، بعده عمر التزموا بعمر، التزموا بعده بعثمان، بعده التزموا بعلي. شو يعني التزموا بعلي وبعمر وبعثمان؟ معناتها لا تتمردوا عليهم، لا تحاربوهم، لا تظهروا مخالفتهم. هاي معناتها هل بجوز أيام أبو بكر الصديق تطلع فرقة وطائفة من الناس ومجموعة من الناس ويقولوا نحن هذا ما عجبنا بدنا نحاربه؟ بجوز؟ ما بجوز. بجوز واحد يقول أنا بياخد جماعة وبتمرد على عمر بن الخطاب أو على عثمان؟ لا. كمان التمرد على علي بن أبي طالب ما بجوز، لأنه هو خليفة بحق، هو الخليفة الرابع. حصل في أيام سيدنا علي من بعض المجموعات تمردوا على سيدنا علي وحاربوه وقفوا ضده. علماء المسلمين قالوا كل من قاتل عليا فهم بغاة ظالمون له. شو قال علماء المسلمين؟ كل من قاتل عليا فهم بغاة ظالمون له. وقعوا بالحرام، لكن لا نكفرهم ببغيهم إلا من وصل منهم إلى حد الكفر، مثل طائفة من الخوارج وصلت للكفر. فإذا ما منقول هول كل اللي حاربوا علي بن أبي طالب منوا الملامين والعياذ بالله، ولا يقال كل اللي حاربوا علي بن أبي طالب هن اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر واحد وعلي اجتهد وأصاب له أجران. هذا ضد الدين. المعصية ما بتجتمع مع الأجر، اللي خالفوا علي آثمين ليس مأجورين. فإذا الرسول عم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هول اللي اجوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، التزموا طريقتهم واسمعوا منهم وامتثلوا أوامرهم وأطيعوهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. حصل الرسول في حجة الوداع أوصى أصحابه وصايا عامة نافعة لهم ولكل الأمة، من جملة ما قال، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رؤوس بعض أو يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني لا تتشبهوا بالكفار. هاي معنى الحديث، لا تتشبهوا بالكفار فتقتتلون فيما بينكم لأجل الدنيا. هذه معناتها. في كان موجود لما سمع الوصية 100,000 شخص كان عم يحجوا مع الرسول. حصل في أواخر خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب، حصل في خلافة سيدنا علي ابن أبي طالب شخص من الصحابة سمع الرسول شو عم يقول بحجة الوداع وبقي حي إلى ذلك الوقت. بيروح هذا الشخص بنفسه بيقتل عمار ابن ياسر. عمار ابن ياسر صحابي وصحابي جليل من أهل الله من أولياء الله الصالحين، والرسول قال إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، ذكر من عمار، علي وعمار وبلال. عمار له درجة عالية رضي الله عنه ونفعنا الله به. بيجي هذا الإنسان من الصحابة، هو لكن منه من الصحابة الأوائل، منه من الذين أسلموا مع الرسول أولا، إنما من المتأخرين. هذا إجا بعد فتح مكة راح قتل عمار ابن ياسر، قتله. هذا الرجل كان بجيش معاوية، قتل عمار ابن ياسر وصار يذهب هذا القاتل إلى أبواب بني أمية، يدق على الباب، باب الخلافة باب القصر، يدق عليهم يقول البواب من؟ يقول قاتل عمار بالباب، افتحوا لي الباب أنا قتلت عمار. سيتفاخر والعياذ بالله. مثل هذا الإنسان هل يقتدى به؟ لا يقتدى به. فلما قال الرسول وعليكم بسنة الخلفاء الراشدين ما قصده أمثال هذا، هذا وقع في ذنب كبير كبير كبير كبير، قتل وليا من أولياء الله، قتل حبيبا من أحباب الله. يقتدى به؟ لا يقتدى به. من هون العلماء شو قالوا؟ قالوا ما منقول، لا نقول كل فرد بعينه، كل شخص بعينه من الصحابة هو ولي وتقي ونقي وعفيف. منقول السابقون الأولون اللي أسلموا مع الرسول أولا من المهاجرين والأنصار، هؤلاء أعلى درجة في أصحاب الرسول، ولا يأتي بعدهم أحد في كل أمة محمد من يساويهم. هو الأفضل أمة محمد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما هذا وأمثاله ممن أسلموا بعد الفتح، بعد فتح مكة، كان لازال عندهم تقصير. فمن الأولياء؟ هني مسلمين، هني مسلمين لا شك، لكن ليسوا أولياء. فما منقول عمر بن عبد العزيز هذا الولي الصالح، هذا الرجل العادل، ليس أفضل من هذا القاتل؟ لا يقال هذا الكلام. منقول عمر بن عبد العزيز أفضل من هذا الرجل القاتل ولو كان صحابي. واضح؟ لأن الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عرج عيد هذا القاتل اللي قتل عمار بن ياسر من الصحابة، هل يجوز أن يقال لأنه صحابي بيبقى هو أفضل من عمر بن عبد العزيز؟ لا، عمر أفضل ابن عبد العزيز ولو منه صحابي، لأنه الفضل عند الله بالتقوى. هذا الصحابي نعم مسلم، شافه للرسول، بس ارتكب الذنوب، ارتكب ما نهى عنه رسول الله، بيكون بالدرجة مثل عمر بن عبد العزيز اللي عم يمتثل أوامر الله وأوامر رسول الله؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك ما منقول مثل ما بقول بعض الجهال، كل شخص بعينه، كل فرد بعينه من أصحاب الرسول أولياء أفضل من كل إجا بعضهم؟ لا، منقول السابقون الأولون هني أفضل ممن جاء، أفضل ممن جاء بعدهم، هيك منقول. ومن حيث الإجمال منقول الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، هذا من حيث الإجمال منقول الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم. عم يقول الرسول بالحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا فيها، ما تزيحوا وما تزعزعوا. كيف إذا واحد حاطط بين أسنانه شيء وماسكهم ما بده يفلتهم؟ هاي معناتها عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بشريعتي وبطريقة الخلفاء الراشدين من بعدي، إن تمسكتم بهذا أفلحتم في الدنيا والآخرة. معناتها مهما شفت اختلافات، مهما صار في نكبات، مهما اشتد عليك البلاء، مهما كثر الجهل، إياك أن تترك ما كان عليه الرسول، تمسك بما كان عليه الرسول مهما حصل. لو كان كل اللي حولك جهال، ولو كان كل اللي حولك ما بيصلوا، ولمنه متعلمين الدين، وكثرة الفرق والاختلافات وعم البلاء وانتشر، لا نترك طاعة الله، لا نترك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معناته تمسكوا بما كان عليه الرسول مهما اشتد عليكم البلاء، لأنه الرسول كلامه معناته لما يصير في اختلافات كثيرة، بده يصير في بلاء وفي مشاكل وفي نكبات وفي فتن كثيرة، فما حدا يقول أنا أبقى دخلني بالشرع، لا، يقول مهما كثرت الفتن والاختلافات والفرق أنا لابد لي أن ألتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تفعلوا شيئا لا يوافق ما جاء به الرسول، إياكم أن تفعلوا شيئا يخالف ما كان عليه الصحابة، يعني إياكم أن تحدثوا أمورا في الدين تخالف الدين، تخالف الشرع، تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف إجماع الصحابة. هذا معناته تمسكوا بما كان عليه الرسول وأصحابه، وإياكم أن تعملوا أمور وتحدثوا أمور تخالف الرسول وأصحابه، مثل اليوم حاصل كثيرا. وقبل اليوم بيطلع بعض الجماعات يريدون أن يعملوا حلقة ذكر، حلقة الذكر إذا يعني اجتمع ناس على ذكر الله سبحانه وتعالى هذا خير، لكن إذا حرفوا ذكر الله هذا منه خير. يجتمعون والعياذ بالله بدل أن يقولوا يا الله يا الله، يقولون الله الله الله الله، ثم يقولون آه آه آه آه، هذا حرام، هذا تحريف لذكر الله، فيه مخالفة لما كان عليه الرسول وأصحابه. كذلك من محدثات الأمور التي تخالف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانت عليه هذه الفرقة المسمات بالمعتزلة، لصار يقولوا للناس الله خلق أجسامنا ولم يخلق أعمالنا، وأما نحن فخلقنا أعمالنا. مشركون. الله قال في القرآن والله خلقكم وما تعملون. كذبوا القرآن، كذبوا العقل السليم، كذبوا ما عليه الرسول وأصحابه، كفار. كذلك ما يعتقده المشبهة، يقولون إن الله تعالى جسم كبير قاعد على العرش، ساعة بيقولوا على العرش ملاه، ساعة بيقولوا مخلى فراغ قاعد معه محمد بالآخرة، كفار. هذا خلاف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. بيطلع ناس كذلك بيفتروا على الدين، بيقولوا حرام تزوروا قبور الأنبياء والصالحين، هذا خلاف الدين، كفر وضلال. هذا زيارة قبور الأنبياء والصالحين من السنن المشهورة في الدين ومن الأمور المجمع على فضيلتها في الإسلام، لأن الرسول هو اللي حثنا نزور القبور، وهو بنفسه راح زار القبور، زار الجبانة المدينة البقيع وزار شهداء أحد. فإذا كان هو عم يزور غيره فهو أولى أن يزار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. بيطلع في ناس اليوم بوزعوا مناشير وكتب وكتيبات وبقولوا فيها ما تزوروا قبور الأنبياء والصالحين، بدعة. هني بدعة. زيارة القبور والصالحين كانت أيام الرسول وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، من قبل كان يزار قبور الأنبياء والصالحين. فإذا إياكم ومحدثات الأمور. بيطلع في ناس تحدث في الدين أشياء ليست من الدين، بيحرموا الحلال وبيحلوا الحرام. قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين أمر حسن، قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين أمر حسن، القارئ بيستفيد والميت المسلم بيستفيد. هذا من أيام الرسول هذا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وأهل الإسلام يفعلون هذا. بتطلع فرقة من 270 سنة بدين جديد وبمذهب جديد وبفكر جديد، يقولون حرام قراءة القرآن على أمتنا المسلمين، هذا كفر وضلال. هذا وحتى واحد منهم قال من الضلال قراءة القرآن على القبور، هذا من الضلال والعياذ بالله. هذه اللي جاءوا بها هؤلاء هذا يخالف الشرع. كذلك من محدثات الأمور، من الأمور التي حدثت بعد الرسول وكانت تخالف ما جاء به الرسول، تحريم ابن تيمية للتوسل بالرسول والصالحين، التوسل بالأنبياء والصالحين يا رب بحرمة الرسول محمد، بجاه محمد، بجاه الأنبياء، بجاه الملائكة، بجاه الأولياء، هذا اسمه توسل، هذا عند المسلمين جائز وشيء حسن، كان أيام الرسول بل كان قبل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل الرسول كان هذا، وما زال الأمر معمول به إلى سنة 700 للهجرة بدون خلاف. بيظهر إنسان يقال له أحمد بن تيمية بيقول للناس محمد بعد ما مات انقطع جاهه، ما بقى عنده حرمة مثل حياته، بحياته توصلوا فيه، بعد موته حرام تتوصلوا فيه. قاموا لي علماء الدين تصدوا له وحاربوه وناقشوه وناظروه وكتبوا المؤلفات ضده وحبسوه، وما طلع من الحبس إلا ميت، مات بالحبس. ما صدقوا، عنده كان أتباع كانوا العلماء عم يلاحقوهم، منعوهم من التدريس، منعوهم من الخطابة، منعوهم من دخول المساجد لبس أفكارهم، منعوهم، وصار يدوروا بين الناس العلماء، يبعثوا طلاب العلم ويبعثوا أناس يدوروا بالطريق. من كان على عقيدة ابن تيمية حل ماله ودمه، بالطريق حدا بقى يسترجي من جماعته يرفع راسه، ما بقى إلا بالمخفي بقى اختفوا، وقال له كتير كتير، قال له الحمد لله، لكن كتب ابن تيمية بالسر صارت تمشي من إيد لإيد من إيد لإيد من إيد لإيد. فلما نقول وإياكم محدثات الأمور، يعني الأمور التي تخالف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن كل محدثة بدعة، كل أمر محدث بعد الرسول يخالف الرسول شو بيكون؟ بدعة ضلالة. وكل بدعة ضلالة. شو يعني وكل بدعة ضلالة؟ كل بدعة بتخالف الدين شو حكمها؟ ضلالة، تخالف الشرع. أما إذا في بدعة توافق الدين، مثلا حدث بعد الرسول عليه السلام أشياء، منها عثمان رضي الله عنه زاد أذان ثاني يوم الجمعة لصلاة الجمعة، من أيام عثمان لليوم نفعله. فشو بنقول عن فعل عثمان؟ بدعة حسنة. بعد عثمان حصل واحد من التابعين عالم منه من الصحابة، الله ألهمه فنقط المصاحف، المصحف الشريف حط عليه نقط، الباء نقطة من تحت، النون نقطة من فوق، وهكذا، وحركات الإعراب فتحة وضمة وكسرة. هذا الفعل اللي فعله أليس يوافق الشرع؟ يوافق الشرع، فمسميه بدعة، بدعة حسنة. ما منقول الرسول ما عملوه وأصحابه ما عملوه، شو أنت أفهم منهم؟ لا، منقول فعلت فعلا يوافق ما جاء به الرسول، ولو الرسول ما عمله. الرسول في أشياء كتير ما عمله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا معنى وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. هل ثلاث مرات
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

M2MFM Muslim Community Radio. أعزائنا المستمعين، ننتقل بكم الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

إطارها، ما يسهم في تطبيق العنف والتطرف، وقد يستخدم أحيانا في التخطيط لهجمات. وأكدت أنه لا توجد أي منصة فوق القانون، مشيرة إلى أن السلطات قد تلجأ إلى المحكمة الفيدرالية لطلب وقف خدمة تيليجرام في أستراليا إذا استدعت الظروف ذلك. من جهتها رفضت تيليجرام الاتهامات وأكدت أنها ستدافع عن موقفها أمام القضاء، مشددة على أن جهودها في مكافحة المحتوى الإرهابي واسعة وموثقة. سجلت ولاية فيكتوريا أول حالة مشتبها بها من سلالة إنفلونزا الطيور H5 لتصبح خامس ولاية أسترالية ترصد الفيروس بعد اكتشافه في طائر بحري بمدينة بورتلاند. وحذر كبير الأطباء البيطريين في الولاية من أن هذه السلالة تختلف عن السلالات السابقة، وأنها أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور والثدييات في دول أخرى. وكان الفيروس قد رصد لأول مرة في أستراليا خلال حزيران يونيو الماضي، وبلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 28 حالة، فيما فعلت السلطات خطط الاستجابة لحماية الحياة البرية ومزارع الدواجن. أعلن حرس الثورة في إيران استهداف قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية في الكويت، مؤكدا تدمير حظيرتين للطائرات المسيرة وخزان وقود داخل القاعدة. وقال إن الهجوم جاء ردا على غارات أمريكية استهدفت منازل سكنية في جزيرة قشم، مضيفا أنه قصف أيضا قاعدة الأزرق في الأردن وألحق أضرارا بمقاتلات أمريكية. وفي غضون ذلك أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ما زالت مستمرة، وأنها تواصل جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض رغم تصاعد العمليات العسكرية وتعثر جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار. وفي غزة أكدت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل وخيام النازحين يمثل استمرارا لحرب الإبادة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 آخرين منذ الفجر. ودعت الحركة الوسطاء والضامنين إلى التحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها، فيما بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ إعلان الهدنة أكثر من 1200 شهيد ونحو 4000 مصاب. دعت إثيوبيا مصر إلى العودة للتفاوض بشأن سد النهضة، ورفضت الاتهامات المصرية بأن السد يهدد حصتها المائية. وقال وزير المياه الإثيوبي إن انخفاض مناسيب النيل سببه قلة الأمطار. وفي المقابل حذرت مصر من خطط إثيوبية لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق ومن تداعياتها على الإمدادات المائية والزراعة في البلدين. أخيرا تقدمت السفارة الصينية في نيوزيلندا بشكوى رسمية احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية وينستون بيترز بعد مطالبته نائبا من أصول صينية بالعودة إلى بلده، فيما انتقد رئيس الوزراء تلك التصريحات. هذا الموجز انتهى، أشكركم على المتابعة.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: A2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410 559 675 for all your accounting needs sorted.

0: Muchas personas dependen de los medicamentos para cuidar su salud. Si tiene una tarjeta de concesión del gobierno y una receta médica emitida en el marco del programa de beneficios farmacéuticos, conocido como PBS, lo máximo que pagará por su medicamento será $7.70. Si tiene una tarjeta de Medicare, podrá seguir ahorrando dinero, ya que el costo máximo se ha reducido de $31.60 a $25. Cuando necesita adquirir medicamentos todos los meses, cualquier pequeño ahorro puede marcar una gran diferencia a la hora de ayudarle a cuidar su salud. Para obtener más información, visite health.gov.au/cheapermedicines. Este contenido se ha elaborado en colaboración con el gobierno de Australia.
1: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
2: الأزهر Centre in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
3: أحباءنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أما بعد، ننتقل في أحكام التجويد إلى حكم لام ال ولام الفعل. اللام من ال المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم لها حالتان. هذه ال التعريف أو المعرفة، إذا وقعت قبل حروف المعجم، حروف اللغة العربية، اللام يكون لها حالتان. الأولى إظهارها وجوبا، يعني يلفظ بها الإنسان، يقول ال قبل 14 حرفا تؤخذ معرفتها، يعني 14 حرف بنعرف من حروف قول بعضهم ابغ حجك وخف عقيمه، ابغ حجك وخف عقيمه، معناه اطلب حجك لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ابغي حجك وخف عقيمه، هذه الكلمة أو الجملة بيطلع منها 14 حرف. الـ14 حرف إذا وقعوا بعد المعرفة تظهر اللام وحكمها الإظهار وجوبا. يعني من ابغي حجك الألف والباء الموحدة الباء والغين المعجمة بسموها والحاء المهملة من حجك والجيم والكاف وخف في عنا الواو والخاء والفاء وعقيمه عنا العين والقاف والياء المثنات تحته والميم والهاء بيطلعوا 14 حرف من كلمة ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي كسرة، ابغي بالكسرة، ابغي حجك وخف عقيمه، بيطلعوا 14 حرف. هل 14 حرف إذا وقع أحدها بعد المعرفة هذه اللام تظهر باللفظ تظهرها، كما لو قلنا البصير، الإنسان، الإنسان، هنا اللام تظهر، البصير، الغفور، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القديم، اليقين، الملك، الهادي. بنلاحظ هون أتت هذه الحروف بعد ال، ماذا كان حكم ال؟ الإظهار. ما منقول الجبال، كثير مما يقرأ القرآن يرتكب هذا الخطأ، يقول مثلا والجبال أوتادا، والجبال بيقول بيضغم اللام بالجيم فبيقول والجبال، هذا غلط، اللام تظهر، يقول والجبال، ما بيقول والجبال، بيقول والجبال، تظهر اللام. وأما النوع الثاني من أحكام لام ال، الإدغام. الإدغام يعني بتضغمها بالحرف اللي بعدها فبصير حرف مشدد، فيجب إدغامها في 14 حرفا، كمان مجموعا بيطلع 28. 14 حروف بسموها قمرية والثانية تسمى شمسية. اللي حكيناهن هلا أول 14 حرف من ابغي حجك وخف عقيمه بسمون قمرية، فيجب إدغامها في 14 حرفا وهي مجموعة في أوائل كلمة هذا البيت. تأخذ هلا أول حرف من كل كلمة، طب، يعني شو بنأخذ أي حرف؟ الطاء، ثم فصل، صاد، رحمن، راء، تفوز، تاء، ضف، ضاد، ذا، نعم، نون، دع، دال، سوء، ظن، زر، زر، زاي، شريفا، شين، للكرم، لام. هذه 14 حرفا إذا وقعت بعد اللام بعد المعرفة تضغم اللام بها حائد عن الطاء المهملة يعني بدون نقطة والثاء المثلثة والصاد المهملة يعني غير الضاد والراء المهملة والتاء المثناة فوق إن هيك بسمون معناته إلى نقطتين من فوق والضاد والذال المعجمتان والنون والدال والسين المهملتان والظاء المشالة والزاي والشين المعجمة. حنعطي مثال مثل لما منقول الطامة الطامة هون ما منقول الطامة ما منقول الطامة هذه اللام لا تلفظ هنا تضغم بالطاء فمنقول الطامة قولوها الثواب ما قلت الثواب ما بقول الثواب فإذا تضغم الثواب كذلك الصادقين الصادقين الراكعين قولوا ما بقول الراكعين الراكعين التائبون الضالين الذاكرين الناس ما قلنا الناس الناس تضغم الدين السائحون الظالمين الزجاجة الشياطين الليل تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها واللام الأولى وهي التي يجب إظهارها تسمى قمرية لأنها تشبه لام القمر في الظهور كيف بتقول القمر بتقول القمر ما بتقول القمر ما بتضغم اللام بالقاف تقول القمر لذلك تسمى اللام القمرية والحروف اللي بعدها بسمون حروف قمرية واللام الثانية وهي التي يجب إدغامها تسمى شمسية لأنها كاللام في الشمس بجامع الإدغام في كل الشمس ما بتقول الشمس لذلك تسمى الحروف الشمسية وتلك تسمى الحروف القمرية فإذا حكم لام ال إذا وقع بعدها حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمه يجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من حروف أوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحمن تفوز ضفدان عمد عسو الظن زر شريفا للكرم تضغم اللام بالحرف الذي يأتي بعدها واللام الأولى تسمى قمرية والثانية تسمى شمسية أما لام الفعل مثل قل هذه قل هذه فعل وهذه اللام لام الفعل فيجب إظهارها مطلقا دائما بظهرها أي سواء كان الفعل ماضيا أو أمرا سواء كان ماضيا أو أمرا وتلحق الماضي في آخره أو وسطه وفي آخر فعل الأمر كما لو قلنا قل نعم قل نعم هون اللام هذه داخل بفعل الأمر قل فعل الأمر قل نعم ما بضغم اللام بالنون ما بقول قل نعم إنما حكمها الإظهار فبقول قل نعم قل نعم قل هو الله أحد لا تضغم وكذلك قلنا قلنا ما بقول قلنا بقول قلنا جعلنا جعلنا كثير من الذين يقرؤون القرآن الذين هم مبتدئون بدل أن يقول وجعلنا يقول وجعلنا شو بيكون عمل أضغم اللام بالنون يقول وجعلنا وهذا خطأ إنما الصواب أن يظهر اللام بيقول وجعلنا حكمها الإظهار فيقول وجعلنا أولادكم لما عم تدرسون ركزوا عليهم وجعلنا ما يقول وجعلنا يضغمهم ببعض وكذلك التقى التقى لأن النون لم يضغم فيها شيء مما أضغمت فيه نحو الميم والواو والباء النون النون احنا قلنا تضغم بالميم بالواو بالباء بيحصل في عنا شيء ولأنها هنا لم تضغم في مثل هذا فيستوحش إضغامها وإنما أضغمت فيها لام التعريف كالنار والناس لكثرتها لأنه إذا بتقول الناس النار فيها صعوبة على اللسان الأسهل الإضغام فتضغم ومحل إظهارها إذا لم تقع يعني هذه لام الفعل قبل لام ولا راء فإذا وقعت قبلهما أدغمت إذا وقعت اللام الفعل قبل اللام وقبل الراء تضغم أما بغير هيك لا تضغم مثل كيف اللام مثل قل لا أجد قل لا أجد هي قل هذا فعل أمر وأتى بعده لا لا أجد قل لا أجد قل لا أجد ماذا نفعل هنا باللامين نضغمهم شو قلنا اسمه هذا الإضغام إضغام المتماثلين قل لا أجد قل لا أجد أما بالراء كما نقول وقل ربي وقل ربي ما بقول وقل ربي هنا اللام تضغم بالراء فبقول وقل ربي وقل ربي قولوها وقل ربي ما بقى في لام عم بلفظ راء مشددة منقول وقل ربي زدني علما وقل ربي قولوا وقل ربي قل لا أجد قل لا أجد لا نقول أجد جيم إنما جيم أجد أجد هي مماثلة للجي بالإنجليزية جي أجد قل لا أجد هذه هي أحكام لام ال ولام الفعل فإذا لام ال تظهر قبل 14 حرفا مجموعين بقول ابغي حجك وخف عقيمه ولام ال تضغم إذا وقع بعدها 14 حرف مجموعين بأوائل كلم هذا البيت طب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء الظن زر شريفا للكرم تأخذ أول حرف من كل كلمة حكمها هنا الإضغام أما لام الفعل فتظهر في كل الأحوال بالماضي والأمر إلا إذا وقع بعدها أي حرف اللام والراء إلا إذا وقع بعدها اللام والراء قاعدة هينة وسهلة ولكن مهمة بنفس الوقت حتى نأخذ تطبيق على لام نفتح على صورة الأعلى ونطبق صورة الأعلى. أنا أقرأ وأنتم رددوا خلفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان، هذه اللام ماذا تسمى؟ الشيطان. شمسية، ما قلنا من الشيطان إنما من الشيطان، فاللام هنا شمسية. الرجيم، اللام هنا ماذا؟ شمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللام هنا ال بالنسبة للفظ الجلالة له حكم خاص. لفظ الجلالة الله، قال العلماء وهذا القول المعتمد هو اسم علم غير مشتق، غير مشتق. يعني لو قال إنسان البيع، البيع هذه كلمة مشتقة من باع يبيع، والمصدر هو البيع. أما لفظ الجلالة قالوا هو ليس مشتقا من فعل ماض ولا من مصدر، هي هذه الكلمة هكذا في لغة العرب، ليست مشتقة لا من فعل ماض ولا من مصدر، فهذه وحدها لها شأن خاص. ولكن هذه اللام بلفظ الجلالة أحيانا تفخم وأحيانا ترقق. تقول مثلا بسم الله، ماذا فعلت باللام؟ رققتها. أما لو قلت رسول الله فخمتها، فلها قاعدة نشرحها فيما بعد، فهي ليست لها علاقة بأل، يعني هذه ليست أل التعريف دخلت على الكلمة، يعني ليس أصل الكلمة لاه ودخل عليها أل فصارت الله، ليس هكذا. اسم علم غير مشتق، فهذه ليست أل المعرفة، هذه كلها لفظ الجلالة الله، قال العلماء اسم علم غير مشتق لا من فعل ماض ولا من مصدر. والخليل بن أحمد الفراهيدي وهو أحد اللغويين المشهور ينفي الاشتقاق في اسم الله تعالى، يعني ينفي أن تكون هذه الكلمة مشتقة. الرحمن، اللام هنا شمسية. الرحيم،

اللافي ماذا تسمى؟ اللافي لأنه اللافي لأنه كلمة اللافي هو اسم موصول يبدأ بأل، هذه ما لها علاقة بأل التعريف، هذه من أل التعريف دخلت على كلمة ذي فصارت الذي. نعم ولو كتبتها الذي لام مشددة، هي اللام مشددة. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، المرعى هنا اللام، المرعى هنا اللام قمرية، فجعله غثاء أحوى، غثاء أحوى، عندي تنوين أتى بعده همزة، شو الحكم؟ إظهار. سنقرئك فلا تنسى، القاف إذا كانت ساكنة شو بكون في عنا حكم؟ قلقلة. سنقرئك، سنقرئك فلا تنسى، تنسى، نون ساكنة بعدها سين شو الحكم؟ تنسى. الإدغام لما بتضغمها بالسين إخفاء،

إنه يعلم الجهر وما يخفى. الجهر هنا اللام قمرية. ونيسرك لليسرى. لليسرى هنا اللام شو؟ قمرية. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت نون ساكنة بعدها نون، شو الحكم؟ إدغام بغنة، هو متماثل كمان. الذكرى هنا اللام شمسية. سيذكر من يخشى. من يخشى. ما هنا الحكم؟ نون ساكنة بعده ياء إدغام بغنة. أصلها اليسرى، هذه اللام هي لام ال، أصلها اليسرى تحسب. ويتجنبها الأشقى. الأشقى هنا اللام قمرية. الذي يصلى النار الكبرى. النار هنا اللام شمسية. الكبرى قمرية. الهمزة هي الأ بعد اللام هو الهمزة. الأشقى بعد اللام الهمزة من الحروف القمرية. ثم لا يموت فيها ولا يحيا.

قد أفلح من تزكى من تزكى نون ساكنة بعدها تاء إخفاء وذكر اسم ربه فصلى فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الحياة اللام قمرية الدنيا شمسية والآخرة خير وأبقى والآخرة هنا اللام قمرية خير وأبقى تنوين بعده واو إدغام بغنة وأبقى شو عندي على الباء قلقلة

الصحفي. اللام الصحفي، ما عم تقول الصحفي، الصحفي شمسية، الأولى قمرية، صحف إبراهيم وموسى. طيب حارجع عيد السورة وأنتم ركزوا عندكم من غير ترداد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك لمن الشاهدين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله يا أرحم الراحمين. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.
3: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم

0: الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 إيرفين ستريت بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.
1: They include improvements to coach driver health and performance monitoring and passenger protection. Chief Investigator Jim

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي املوكيه عربيه وغربيه، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعمه غنيه، وما تنسوا المناقيش على انواعها والبيتزا الشهيه والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Oh no, your tires are looking a little bowed.
4: Or maybe your car's pulling to one side. Need a service? Brakes? Battery?
3: Don't stress. Tire Power Liverpool has you covered.
4: From tires and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7:30 to 3.
3: Mention 2MFM on your next visit
4: to unlock instant discounts.
3: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.
0: Sponsoring 2MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
8: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
9: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
10: May Allah raise the rank of Prophet Muhammad.
11: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ PBS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $7.70 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.
13: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به.

0: الأدب. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جواهر أزهرية. ضيفنا لليوم هو فضيلة الشيخ بلال حميصي، لكي نتابع الحديث معه عما بدأناه في الأسبوع الماضي عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. مولانا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك.
1: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين صالح العمل.
0: بارك الله فيكم. مولانا، كنا تكلمنا الحلقة الماضية عن ولادة سيدنا عيسى بن مريم، وتكلمنا أيضا عن حمل السيدة مريم عليها السلام. كنا وصلنا إلى الحديث عن موضوع الرهبانية، ووعدتنا أيضا أن تكلمنا اليوم عن موضوع المائدة. لو نبدأ بما وصلنا إليه في ختام الحلقة الماضية عن موضوع الرهبانية، ما هي الرهبانية التي ذكرت في القرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسألك يا ربنا أن تشرح صدورنا وترحمنا. بالنسبة للرهبانية التي ابتدعها أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام ومدحهم الله تعالى عليها، يقول سبحانه في كتابه العزيز: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فالله تبارك وتعالى مدح في هذه الآية في سورة الحديد الذين كانوا من أمة عيسى المسلمين المؤمنين المتبعين لنبيهم عيسى عليه السلام بالإيمان والتوحيد، وكانوا صادقين لأنهم كانوا أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا بدعة حسنة وهي الرهبانية. وهذه الرهبانية هي الانقطاع عن الشهوات، حتى أنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم لعبادة خالقهم. فقوله تعالى: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي نحن ما فرضناها عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تعالى. فالله تعالى مدح هؤلاء الصادقين من أتباع عيسى عليه السلام على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل الذي أنزل على نبيهم عيسى عليه السلام، ولا قال لهم المسيح عليه السلام افعلوا هذه الرهبانية، وإنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجرد لعبادته بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل، ولذلك كانوا يبنون الصوامع وهي البيوت الخفيفة من طين أو من غير ذلك على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجردوا لعبادة خالقهم سبحانه وتعالى.
0: طيب مولانا، ماذا عن المائدة؟ أخبرتنا أنه ستحدثنا عن المائدة.
1: إن شاء الله تعالى، هو سيدنا عيسى كسائر إخوانه من النبيين والمرسلين أكرمهم الله تعالى بمعجزات، فقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز: ولقد آتينا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات الباهرات الساطعات الدالة على أنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المعجزات التي نزلت على سيدنا عيسى المسيح عليه السلام معجزة باهرة عظيمة ذكرت في القرآن الكريم في سورة تسمى باسمها وهي سورة المائدة. فقد أنزل الله تعالى سورة المائدة وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه السورة سورة المائدة لأنها تتضمن قصة المائدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء عندما سأله عيسى بن مريم عليه السلام إنزالها من السماء، كما طلب منه أصحابه وتلاميذه الحواريون. ومضمون خبر وقصة هذه المائدة أن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أمر الحواريين بصيام 30 يوما، فلما أتموها سألوا عيسى عليه السلام إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها وتطمئن بذلك قلوبهم، أن الله تعالى قد تقبل صيامهم وتكون لهم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم، وتكون كافية لأولهم وآخرهم ولغنيهم وفقيرهم. ولكن عيسى عليه السلام وعظهم في ذلك وخاف عليهم ألا يقوموا بشكرها، فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من الله تبارك وتعالى. فلما ألحوا عليه في ذلك قام إلى مصلاه ولبس ثيابا من شعر وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء، ثم أخذ يتضرع إلى الله تعالى في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا، فاستجاب الله عز وجل دعاءه فأنزل سبحانه وتعالى المائدة من السماء، والناس ينظرون إليها وهي تنحدر بين غمامتين، وجعلت تدنو قليلا قليلا، وكلما دنت أي اقتربت منهم يسأل عيسى على المسيح عليه السلام أن يجعلها رحمة لا نقمة، وأن يجعلها سلاما وبركة. فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي مغطاة بمنديل، فقام سيدنا عيسى عليه السلام يكشف عنها وهو يقول بسم الله خير الرازقين، فإذا عليها من الطعام 7 من الحيتان أي السمك و7 أرغفة، وقيل كان عليها خل ورمان وثمار لها رائحة عظيمة جدا، ثم أمرهم نبيهم عيسى عليه السلام بالأكل منها. عندها قالوا له لا نأكل حتى تأكل، فلما أبوا أن يبدأوا بالأكل منها أمر عليه السلام الفقراء والمحاويج والمرضى وأصحاب العاهات، وكانوا قريبا من 1300، أمرهم أن يأكلوا من هذه المائدة، فأكلوا منها فبرئ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، واستغنى الفقراء وصاروا أغنياء. فندم الناس الذين لم يأكلوا منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك الذين أكلوا، ثم صعدت المائدة وهم ينظرون إليها حتى توارت عن أعينهم. وقيل إن هذه المائدة كانت تنزل كل يوم مرة، فيأكل الناس منها ويأكل آخرهم كما يأكل أولهم مع كثرة عددهم، حتى قيل إنه كان يأكل منها كل يوم 7000 شخص. ثم أمر الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام أن يقصرها على الفقراء والمحتاجين دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت، ومسخ الذين تكلموا في ذلك من المنافقين خنازير. وقد روي عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد، فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرا.
0: سبحان الله.
1: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ومعنى قوله تعالى حكاية عن أصحاب عيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أي هل يستجيب ربك لك إن طلبت منه هذا الطلب؟ بدليل هذه القراءة الواردة لهذه الآية وهي: هل تستطيع ربك؟ قال الفراء: معناه هل تقدر أن تسأل ربك؟ فلا يجوز أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال هذه المائدة من السماء، فالله تعالى قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وإنما كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع.
0: طيب مولانا، هون الحواريون، ما معنى الحواريون؟
1: هؤلاء أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، وسموا بذلك لبياض ثيابهم من الحور، وقيل غير ذلك.
0: فإذن هم كانوا مؤمنين، يعني مؤمنين بسيدنا عيسى.
1: نعم، هم أول من آمنوا به وكانوا من الصالحين.
0: طيب، فإذن يعني سمعنا عدة أرقام مولانا بالنسبة للمائدة، يعني لما قلت 1300 ثم بعد ذلك قيل أنه 7000 يأكل منها كل يوم، يعني في اختلاف فيها، حتى في اختلاف في أنواع الطعام الذي كان موجود على المائدة.
1: صحيح، لأنه لم يرد نص صريح في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف على هذه الأنواع التي أنزلت على سيدنا عيسى عليه السلام، فلذلك اختلف العلماء في تحديدها.
0: طيب، وهذا الأمر نزول المائدة بالنسبة لسيدنا عيسى ماذا يعتبر؟
1: هذه معجزة أكرم الله تعالى بها نبيه عيسى المسيح عليه السلام. وطبعا الأنبياء الكرام كلهم أيدهم الله تعالى بالمعجزات، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما تعلم هو أكثر الأنبياء معجزات. وقال الشافعي في ذلك: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها،
0: صلى الله على سيدنا محمد. والمعجزة هي أمر خارق للعادة سيدنا؟
1: نعم، يظهر على يد من ادعى النبوة، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، أي لا يستطيع أحد غير النبي أن يأتي بهذه الأمور الغريبة العجيبة، لذلك سميت معجزة لأنها خارقة للعادة. في العادة هي لا تحصل، ولكن سميت بذلك لأنها خارقة للعادة.
0: طيب، شو الفرق لكان بهالحالة هاي ما بين المعجزة والكرامة؟
1: الكرامة هي أيضا أمر خارق للعادة، ولكن لا يكون مقرونا بدعوى النبوة. يعني النبي عندما يعطيه الله عز وجل المعجزة تكون بمثابة صدق عبدي فيما يبلغ عني. والأنبياء الكرام هم يعني أنزل الله تعالى عليهم الوحي، أما الأولياء الكرام لم ينزل عليهم وحي، فلا يكون ذلك مقرونا بدعوى التحدي.
0: طيب سيدنا، ورد في أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ذكر سيدنا عيسى والسيدة مريم، فلو تخبرنا عن بعض حكمه وأقواله لسيدنا عيسى.
1: وسيدنا عيسى عليه السلام الله تبارك وتعالى جعله نبيا رسولا، فهو كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي كان سيدنا عيسى عليه السلام النبي الذي أوحي إليه قبل سيدنا محمد. والفترة الزمنية التي كانت ما بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد ما يقارب 600 سنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبينه نبي. وورد ذكره عليه السلام في حديث: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ويروى عن سيدنا عيسى بن مريم عليهما السلام أنه وقف مرة هو وأصحابه على قبر، فجعل أصحابه يذكرون القبر وضيقه، فقال لهم عليه السلام: قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله تعالى أن يوسع وسع. وورد أن عيسى عليه السلام قال في أتباعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: علماء وحلماء، بررة أتقياء، كأنهم من الفقه أنبياء. وورد أن عيسى عليه السلام قال يوما لتلاميذه الحواريين: كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من هذه الدنيا سالمين آمنين، بحق ما أقول لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة. وورد أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ فقال: زلة العالم، فإن العالم إذا زل يزل بزلته عالم كثير. وروي أنه عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين، لا تحدثوا بالحكم غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ومن حكمه عليه السلام أنه قال: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا تصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها. وروي عنه عليه السلام في ذم علماء السوء الذين لا يعملون بما يعلمون: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلة، نبت مر قاتل، تعجب من رآها وتقتل من أكلها. وروي عنه أنه قال: طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته. وكان عليه السلام شديد التوكل على الله عز وجل. روى أبو داود في كتاب القدر بالإسناد عن طاووس أنه قال: لقي عيسى بن مريم إبليس فقال: أما علمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك؟ قال إبليس اللعين: فأوفي بذروة هذا الجبل، فترد منه إلى أسفل، فانظر هل تعيش أم لا. فقال سيدنا عيسى: أما علمت أن الله تعالى قال: لا يجربني عبدي، فإني أفعل ما شئت. وقد سمي نبي الله عيسى عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته في الأرض ليعلم الناس دين الله وشرعه، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقيل إنه سمي بذلك، أي بالمسيح، لأنه كان يمسح على المريض الأبرص والأعمى وغيرهما فيشفى بإذن الله تعالى ومشيئته. وكان عليه السلام ورعا كثير البكاء من خشية الله تعالى، متوكلا على مولاه كثير ثقة القلب بخالقه ورازقه. فكان عليه السلام يتحرى الطعام الحلال، وقد قال بعضهم إنه كان يأكل من غزل أمه مريم عليه السلام. وقد روي عنه أنه خرج يوما على أصحابه وعليه جبة صوف وسروال صغير يستر عورته، وكان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين من العطش. فقال لأصحابه: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، ولا عجب ولا فخر. ثم قال لهم: أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك؟ فقال: بيتي المساجد وطي الماء وإدام الجوع وسراجي القمر بالليل وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباسي الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمن والمساكين. أصبح وليس لي شيء، وأمسي وليس لي شيء، وأنا طيب النفس غير مكترث، فمن أغنى مني وأربح. عليه السلام.
0: عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا، المرة الماضية كذلك تكلمنا عن وقت ولادة السيدة مريم، أخبرتنا أنه الأمر مختلف فيه. طيب كذلك يعني اختلف الناس في شأن المسيح ورفعه إلى السماء، فلو تخبرنا بالقول الفصل في هذه المسألة.
1: نعم، يقول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال:

0: مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. استمر أكثر بني إسرائيل على ضلالهم وعنادهم، وآمن بسيدنا عيسى عليه السلام القليل، وكان منهم طائفة صالحة كانوا له أنصارا وأعوانا، قاموا بمتابعته ونصرته وإعانته على نشر دين الإسلام، الدين الحق الذي أرسله الله تبارك وتعالى ليدعو إليه، لأن نبي الله عيسى المسيح عليه السلام هو مسلم كسائر الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين كل الأنبياء الكرام من آدم إلى محمد
1: صلى الله عليهم أجمعين.
0: ولما أخذت دعوة عيسى عليه السلام تنتشر ويكثر أتباعه ومناصروه، حسده الكفرة وتآمروا عليه، وأخذوا يدبرون مكيدة لقتله والتخلص منه، فوشوا به إلى بعض ملوك الزمان وعزموا على قتله، فأنقذه الله تبارك وتعالى من مكيدتهم ومكرهم، ورفعه إلى السماء من بين أظهرهم، وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه وقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى عليه السلام، وهم في ذلك غالطون. وسلم لهم كثير من أتباعهم فيما ادعوه، وكلا الفريقين في ذلك مخطئون. قال الله تعالى في الرد على الذين زعموا أنهم قتلوا نبي الله عيسى عليه السلام: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وورد في قصة رفعه عليه السلام إلى السماء أنه قبل أن يدخل الكفرة على المسيح عيسى بن مريم، كان عليه السلام مع 12 من أصحابه وتلاميذه في بيت، فقال لهم: أي عيسى، إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن. ثم قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة؟ فقام شاب أحدثهم سنا أصغرهم سنا فقال: أنا. قال له سيدنا عيسى: اجلس. ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته، فعاد الشاب وقال: أنا. ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته، فعاد الشاب الثالثة فقال له عيسى عليه السلام: أنت هو. وألقى الله تعالى شبه المسيح عليه السلام على هذا الشاب، فدخل أعداء الدين البيت وأخذوا الشاب فقتل وصلب بعد أن رفع عليه السلام أي عيسى من روزنة في البيت، وهي نافذة في أعلى الحائط، رفع إلى السماء وأهل البيت ينظرون. ثم افترقوا أي الناس، فرقة قالت والعياذ بالله هو الله، وفرقة قالت هو ابن الله، وفرقة قالت هو عبد الله ورسوله، وهؤلاء هم المؤمنون أتباع الأنبياء الكرام. فتظاهرت الفرقتان على الفرقة المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ومعنى قول الله متوفيك أي قابضك إلى السماء وأنت حي يقظان. ويجوز أن يفسر بأن هذا من باب المقدم والمؤخر، فكأن السياق إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك أي مميتك. فعلى هذا التفسير وهو تفسير ابن عباس يكون متوفيك معناه مميتك، وهذا شبيه قوله تعالى فجعله غثاء أحوى. الغثاء هو الأخضر، والأحوى الغثاء هو اليابس، والأحوى هو الأخضر. يكون النبات في الأول أخضر ثم بعد ذلك ييبس، ففيها تقديم وتأخير. وقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا أي جاعل من اتبعك على التوحيد وهم من بقي بعد رفعه إلى السماء على الإسلام، ثم بعد انقراضهم أمة محمد، لأن هؤلاء هم الذين اتبعوا عيسى على ما جاء به من التوحيد وسائر أصول العقيدة والأحكام التي اتفقت عليها شرائع الأنبياء.
1: طيب مولانا، سؤال هون، كيفية التوفيق بين من فسر متوفيك بمميتك وبقصة الإسراء والمعراج لما النبي عليه الصلاة والسلام صعد إلى السماء والتقى بسيدنا عيسى؟
0: وسيدنا عيسى لم يمت، لا يزال حيا، فعندما رفع إلى السماء هو الآن لا يزال حيا لم يمت. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إني رافعك من غير إماتة، يعني إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا معناه مخلصك منهم.
1: أيوة.
0: معناه إني متوفيك أي بعد إنزالك إلى الأرض.
1: أيوة.
0: وهذه الآية فيها تقديم وتأخير.
1: نعم. طيب، بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام ونزول عيسى عليه السلام فيما يتعلق بالنسبة لعلامات الساعة، هل ورد شيء فيما يعني يتعلق بهذا الموضوع؟
0: ليعلم أنه ورد في الشريعة أن من علامات قرب قيام الساعة نزول عيسى عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، فقال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. فأحاديث نزوله عليه السلام من السماء مشهورة قريبة من التواتر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يعيش في الأرض 40 سنة يحكم خلالها بشريعة القرآن، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويعم بعد ذلك، أي يعني بعد نزول عيسى عليه السلام، الأرض الإسلام والأمن والسلام. ويهلك الله تعالى في زمن عيسى عليه السلام المسيح الدجال الكذاب. وقد ورد أنه عليه السلام يسلك فج الروحاء حاجا أو معتمرا، ويقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد الرسول عليه السلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ويقيم في الأرض حاكما 40 سنة ثم يموت فيدفن في الحجرة النبوية قرب قبر النبي وصاحبيه
1: صلى الله عليه.
0: وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، ولا يسلكن فجا حاجا أو معتمرا، ولا يأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن علي.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نذكر هنا فائدة عن أناس سمعوا من واحد من الجن مديحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من جملة وصايا عيسى عليه السلام لأتباعه أنه قال لهم: يأتي بعد نبي اسمه أحمد، فآمنوا به واتبعوه إذا ظهر. وكان ممن سمع وصية عيسى عليه السلام واحد من الجن المؤمنين، فهذا الجني المؤمن بلغ خبر هذه الوصية لأربعة من أهل اليمن، وكانوا قد خرجوا من بلادهم ونزلوا بأرض في الجزيرة العربية، وذلك قبل أن يظهر اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ظهورا تاما في الدنيا، وكانوا قد أدركهم المبيت بالبرية في آخر الليل. فسمع أحدهم ويسمى الجعد بن قيس صوت هاتف، أي صوت جني من غير أن يرى شخصه، وهو يقول: ألا أيها الركب المعرس بلغوا، إذا ما وقفتم بالحطيم وزمزما، محمدا المبعوث منا تحية، تشيعه من حيث سار ويمما، وقولوا له إنا لدينك شيعة، أي أنصار، بذلك أوصانا المسيح ابن مريم. فلما دخل الجعد بن قيس إلى مكة صار يبحث ويسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دل عليه، فلما اجتمع بالرسول عرفه وآمن به وأسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وطبعا هذا الجني كان من صحابة سيدنا عيسى ومن صحابة سيدنا محمد.
1: ما شاء الله. أنت مولانا قلت أنه في بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد ما يقارب 600 سنة، يعني هل لهذا العمر يعني الجن يعمرون؟
0: هم أكثر عيشا في الأرض من البشر.
1: سبحان الله.
0: يعني هذا كم عمره؟ 100 من السنوات. إن كان من الذين آمنوا بسيدنا عيسى وبقوا أحياء إلى أن بلغوا البعثة النبوية الشريفة وآمنوا.
1: سبحان الله سبحان الله. طيب سيدنا، بس هيك على السريع، لأنه كمان ذكرت بالبداية يعني من خلال الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن عيسى: عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمة روح منه شو يعني؟
0: أي أن روح المسيح روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، وروحه روح كريم مشرف عند الله تعالى. هذا معنى وروح منه.
1: أيوة.
0: وإلا كل الأرواح الله الذي خلقها، لكن هذه الروح هناك أرواح خبيثة وأرواح طيبة. الأرواح الخبيثة كروح إبليس وفرعون وهامان والنمرود وما شابه ذلك، هذه أرواح خبيثة.
1: بارك الله فيك شيخنا. مولانا هيك يعني نصيحة على السريع قبل ختام الحلقة، يعني لا سيما نحن هلأ في نهاية هذا العام، نصيحة للذين يستمعون كيفية قضاء الأوقات.
0: والله يا سيدي النصائح كثيرة، حبذا لو نطبقها على أنفسنا أولا وعلى الإخوة المستمعين ثانيا. أن نصرف وقتنا بطاعة الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فلا بد من أن نؤدي ما أوجب الله تعالى علينا بأداء ما أوجب الله، يعني تعلم أولا ما أوجب الله علينا من الحلال والحرام، ما هو الفرض حتى نؤديه، وما هو الحرام حتى نبتعد عنه، لأنه كما جاء في الحديث: اتق الله حيثما كنت. وتقوى الله ليست متعلقة بزمان أو بمكان، إنما نتقي الله أينما كنا وحيثما كنا. اتق الله حيثما كنت، في مكة المكرمة تتقي الله، في المدينة المنورة تتقي الله، في مدينة بيت المقدس تتقي الله، في أي مكان تتقي الله عز وجل. وخالق الناس بخلق حسن. هذه من الوصايا النبوية الشريفة، ونذكركم بالحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فلنكن من هؤلاء الذين يتبعون تطبيق هذا الحديث على أنفسنا وعلى الآخرين، والله عز وجل أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيك شيخنا، وشكرا لك على وقتك. أكرمكم الله.
0: أمين.
1: بارك الله فيكم أحبابنا الكرام، أحبابنا المستمعين، شكرا لاستماعكم وشكرا لكم على وقتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والنية والعمل، وأن يرزقنا جميعا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام على صورته الحقيقية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

M2MFM Muslim Community Radio. أعزائنا المستمعين، ننتقل بكم الآن إلى موجز لأهم الأنباء.

رفعت هيئة السلامة الإلكترونية دعوى قضائية ضد منصة تيليجرام بتهمة الإخفاق في إزالة محتوى يروج للإرهاب والتطرف، منه مقاطع مصورة لهجوم كرايست تشيرش وعمليات إعدام إرهابية، مع احتمال تطبيق غرامة تصل إلى 54 مليون و600 ألف دولار أسترالي. وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمن جرانت إن المنصة أبقت محتوى متطرفا متاحا بعد إخطارها، ما يسهم في تطبيق العنف والتطرف، وقد يستخدم أحيانا في التخطيط لهجمات. وأكدت أنه لا توجد أي منصة فوق القانون، مشيرة إلى أن السلطات قد تلجأ إلى المحكمة الفيدرالية لطلب وقف خدمة تيليجرام في أستراليا إذا استدعت الظروف ذلك. من جهتها رفضت تيليجرام الاتهامات، وأكدت أنها ستدافع عن موقفها أمام القضاء، مشددة على أن جهودها في مكافحة المحتوى الإرهابي واسعة وموثقة. سجلت ولاية فيكتوريا أول حالة مشتبها بها من سلالة إنفلونزا الطيور H5 لتصبح خامس ولاية أسترالية ترصد الفيروس بعد اكتشافه في طائر بحري بمدينة بورتلاند. وحذر كبير الأطباء البيطريين في الولاية من أن هذه السلالة تختلف عن السلالات السابقة، وأنها أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور والثدييات في دول أخرى. وكان الفيروس قد رصد لأول مرة في أستراليا خلال حزيران يونيو الماضي، وبلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن 28 حالة، فيما فعلت السلطات خطط الاستجابة لحماية الحياة البرية ومزارع الدواجن.

رغم تصاعد العمليات العسكرية وتعثر جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار. وفي غزة أكدت حركة حماس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل وخيام النازحين يمثل استمرارا لحرب الإبادة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 20 آخرين منذ الفجر. ودعت الحركة الوسطاء والضامنين إلى التحرك الفوري لإلزام قوات الاحتلال بوقف انتهاكاتها، فيما بلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ إعلان الهدنة أكثر من 1200 شهيد ونحو 4000 مصاب. دعت إثيوبيا مصر إلى العودة للتفاوض بشأن سد النهضة، ورفضت الاتهامات المصرية بأن السد يهدد حصتها المائية. وقال وزير المياه الإثيوبي إن انخفاض مناسيب النيل سببه قلة الأمطار. وفي المقابل حذرت مصر من خطط إثيوبية لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق ومن تداعياتها على الإمدادات المائية والزراعة في البلدين. أخيرا تقدمت السفارة الصينية في نيوزيلندا بشكوى رسمية احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية وينستون بيترز بعد مطالبته نائبا من أصول صينية بالعودة إلى بلده، فيما انتقد رئيس الوزراء تلك التصريحات. هذا الموجز انتهى، أشكركم على المتابعة.

0: Liverpool has you covered.
1: From tyres and wheel alignments to brakes, batteries, servicing and pink slips.
2: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5 and Saturdays 7.30 to 3.
0: Mention 2MFM on your next visit to unlock instant discounts. Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
3: Get the power from Tyre Power Liverpool.
4: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
7: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为7.70澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从31.60澳元降至25澳元。如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بنطل عليكم من خلال أثير إذاعة الجالية الإسلامية. الآن إن شاء الله تعالى نحن وياكم حنكون مع الدكتور أنمار العاني، حنتكلم بمواضيع كمان تتعلق بالأسنان وصحة الأسنان، لكن اليوم راح بنخصص الموضوع عن يعني the costs of dental treatments by benefiting from different services which it's available in the market and in the area. دكتور أنمار، أهلا وسهلا فيك بالحلقة الجديدة.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: شكرا
2: على الاستضافة مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور. المرة الماضية حكينا عن طب الأسنان وحنكفي إن شاء الله تعالى بهذا الموضوع. اليوم today we will be talking about how to reduce the cost of dental treatments by benefiting from many things. هلا بداية يعني مثل ما حكينا المرة الماضية إنه كلفة الأسنان في أستراليا نوعا ما هي أغلى من بقية البلدان، لا سيما البلدان المجاورة، وكنت سألتك أنا هذا السؤال وأنت شرحت لنا حقيقة ليش، وبينت ليش أنه سبب الكلفة العالية في أستراليا أنه بأستراليا اهتمامهم بالكواليتي بالموضوع الهايجين وبموضوع يعني المواد
2: المعايير
1: اللي هي والمعايير
2: اللي تطلبها الدولة
1: اللي بترغبها الدولة، وهذا قد لا يكون متطابق مع ما يعمل في بعض البلدان اللي هي خارجا. وهذا الموضوع يعني هذا كلام منطقي، الواحد بيفهم انه ليش سبب كلفة.
2: طبعا هذا ينطبق حتى على الماتيريال المستخدم،
1: على الماتيريال. نعم،
2: الماتيريال المستخدمة لازم تكون ابروفد من الحكومة الأسترالية.
1: نعم طيب كمان فبالتالي اليوم نحن موضوعنا حنحكي عن كيفية أنه إيجاد فرص مثلا لتقليل الكلفة فيما يتعلق بموضوع طب الأسنان للي حابب أنه يدير باله على أسنانه. وكنت أنت قلت لنا أنه في عدة أشياء، فحأترك لك الميكروفون.
2: نعم، بداية نقدر نقسم الطرق اللي نقلل فيها التكاليف أو reduce أو cut cost of the dental treatment إلى عدة categories. الكاتيجوري الأولى اللي هي متعلقة بينا إحنا كناس، كيف إحنا نقدر نحافظ على أسناننا.
1: نعم،
2: وتكلمنا بإسهاب عنها المرة اللي مضت. زين، والنقطة الثانية المتعلقة بالبرامج أو السيرفيسز اللي تقدمها حكومات الولايات. والنقطة الثالثة حكومة أستراليا، يعني عندنا المتعلق بينا والمتعلق بحكومات الولايات والمتعلق بحكومة أستراليا، وبالشق الأخير الموضوع البرايفت، كيف نقدر نستخدم البرايفت هيلث فاندز أو البرايفت هيلث إنشورنس عشان نستفاد أقصى شيء ممكن من الخدمات اللي تقدمها إن مقابل المبالغ اللي إحنا أوريدي ندفعها إلى هذه الشركات.
1: فإذا يعني عنا ثلاث شغلات اللي هي المتعلق فينا كشخص كإنديفيديوال.
2: نعم.
1: بعدين as a local يعني New South Wales، بعدين as a federal يعني services. فحنبلش نحن بالموضوع الأولاني اللي هو بيتعلق فينا.
2: نعم.
1: كيفية أنه نقدر نحن نعالج أسناننا ونحافظ على صحة أسناننا من خلال هذا الموضوع.
2: نعم. هذا الموضوع مثل ما قلنا احنا تكلمنا به المرة الماضية، أفضل استثمار لغرض تقليل التكاليف أو الحصول على عوائد مش عوائد مادية، عوائد صحية، بأن نراجع الطبيب الأسنان بصورة دورية، نعتني بأسناننا. بالقصد أن نراجع طبيب الأسنان بصورة دورية ايديالي المفروض كل 6 شهور.
1: كل 6 شهور regular check هيدا.
2: نعم
1: نعم.
2: زين، عنايتنا بأسناننا احنا كيف، شو اللي نسوي، what are the habits, what are the trends, what are our daily routine to look after our teeth. اللي هي ببساطة، ما راح ندخل بالتعقيدات مالتها، ممكن نخصص لها حلقة لحالها. تفريش مرتين، 2 times brushing every day, every time for at least 2 minutes. هذا الموضوع اللي كثير الناس تغفله.
1: 2 minutes
2: ideally 2 minutes. زين، ومينيموم 2 times. زين، وديلي فلوسينج، اللي أيضا الناس really underestimate the benefit of the flossing or a cleaning in between the teeth. It is not necessary to be flossing. Any kind of cleaning in between the teeth. هذا يشمل الفلوسينج اللي هو خيط الأسنان، يشمل اللي نسميها البيكسترز اللي هي ذول small brushes. We can find them at the chemist. We can find them. But even the supermarkets موجودات. يعني next to the floss, next to the toothbrush and toothpaste, you will find those smaller brushes اللي نقدر ندخلها بين الأسنان عشان ننظف بين الأسنان. أو اللي صار موجود وحاليا يعني حتى سعره صار affordable, what's called the water flosser, اللي هو مثل زي الwater jet ندخله بين الأسنان بعد تفريش الأسنان أو قبل تفريش الأسنان عشان ينظف المنطقة اللي بين الأسنان.
1: طب شو رأيك دكتور الحلقة الجاية تجيب لنا سامبلز معك؟
2: نعم،
1: نورجيهم للمشاهدين.
2: حلو، ما في أي مشكلة. أي، ونشرح عليها كمان.
1: أيوة.
2: أي أي أي. ونتكلم أيضا عن أنواع فرش الأسنان وشو الفروقات فين بينهم وشنو اللي يفيدنا وتطبيقات كل حالة.
1: حلو، لا سيما أنه اليوم في عندك صار الإلكتريك فرشاية أسنان كمان
2: طبعًا.
1: وشغلات مثل هيك اليوم.
2: نعم
1: نعم.
2: زين، والموضوع الثالث اللي متعلق بينا شخصيا هي الزيارات المبكرة لطبيب الأسنان لأطفالنا، اللي احنا كمان كثير نهمل هذا الموضوع. ايديالي المفروض أول زيارة لطبيب الأسنان للأطفال تكون بعمر 3 سنوات إلى 4 سنوات. طبعا مش شرط أنه يكون في علاج.
1: نعم.
2: لا، هو مجرد فحص شك. بس تشيك، نشوف في تموضع الأسنان، نشوف في اللثة، اللسان، كل هذا الأمور تتشيك، علاقة الأسنان اللي فوق مع اللي تحت هذه تتشيك، ويمكن حتى الزيارة اللي بعدها تكون أيضا تشيك. لما يعدي عمر 4 سنوات نبتدي نقدر أن ندخل موضوع تنظيف الأسنان بطريقة بسيطة. طبعا أكيد ما راح ننظف أسنان الأطفال اللي بعمر 4 أو 5 سنوات نفس الطريقة اللي نعملها للأدلتس. It's completely different approach. Okay. بس البنفيت تبعها ان احنا بامكاننا نكسر هذا الحاجز. We'll break this barrier that all the people think that visiting the dentist is a scary experience. Okay. فاحنا بالامكان ان نقلل هذا الشيء عن طريق تعويد الطفل ان يزور طبيب الاسنان، وخاصه لما تكون الجلسه وديه مجرد دقائق، يقعد على كرسي طبيب الاسنان ويطلع ما يشوف فيها اي حاجز. بعدين نبتدي نقدم او ندخل موضوع احنا نفرش اسنانه على كرسي. أيوة. الاسنان. بعدين هذا الحاجز ينكسر، يشوف زياره صح. طبيب الاسنان هي اتس نوت ا بيج بيردن، اتس ان ايزي ثينج تو دو.
1: طيب السؤال دكتور فيما يتعلق بموضوع الاطفال، لانه نقطه كتير كتير مهمه، انه لما عم بتقول انه مش شرط انه يكون في عنده الولد مشكله باسنانه بهالعمر هذا، لكن من خلال خبرتك ومن خلال شغلك بهذا المجال، هل حصل أنه كان في عندك أطفال مروا عليك بهالأعمار هاي تبين أنه في عندهم يعني مشاكل بأسنانهم، وبالمستقبل يعني أدت إلى أنه لو ما تم تفادي هذا الموضوع كانت يعني أدى إلى مشاكل أكبر؟
2: كثير
1: كثير
2: كثير.
1: آه.
2: عند الأطفال كثير.
1: نعم.
2: راح أقول لك أكثر شيء دارج وأكثر شيء نشوفه وأكثر شيء الناس ما تعرف أن هذا من الممكن أنه يسبب إشكال. يجينا الطفل نعمل له فحص، نلقى عنده ما يسمى التانك تاي.
1: الطفل بأي عمر يعني؟
2: هو بعمر 3 سنوات.
1: عمر 3 سنوات هذا. نعم.
2: طبعا هو التانك تاي ممكن نكتشفه حتى قبلها.
1: أه.
2: بس يعني ما راح يكون في أي ضرر كبير قبلها. زين. بعمر 3 سنوات يجي نفحص الطفل نلقى عنده ما يسمى التانك تاي. التانك تاي اللي هو رابط اللسان. يعني احنا لساننا نقدر نحركه يمين يسار، نطلع للأمام للخلف، نصعد لفوق. هذا التانك تاي أو اللجام اللساني يربط اللسان من المقدمة تبعه، بحيث الطفل ما يقدر أنه يدفع لسانه للأمام للخارج بشكل كثير، ولا يقدر يدفع الفوق بشكل كثير. طبعا هذه النقطة هي شوي هي تكون فني. نقول عادة للطفل أو للشخص اللي عنده تانك تاي، افتح فمك وحاول تلمس سقف فمك بلسانك. ما يقدر، ما يقدر يسوي هذا الشيء.
1: أيوة.
2: واللي هو هذا المفروض أنا وأنت نقدر نسويه. أو الشخص اللي ما عنده تانك تاي يقدر يسوي، هو ما يقدر يسوي هذا الشيء. أوكي، رح يسأل البعض شو تبعاته السلبية وإذا صار عنده هذا الشيء. كثير. واحدة منهم النطق والتلفظ. يأثر على النطق والتلفظ، من الممكن أن نلقى مخارج الحروف فيها مشكلة. النقطة الثانية، في عوامل كثيرة هي اللي تأثر على نمو الفك. الطفل لما يكبر في عوامل كثيرة تأثر على نمو الفك، من ضمن هذه العوامل اللي تحفز نمو الفك هو العضلات المحيطة بالأسنان وبالفكين. واللي احنا من نقول العضلات المحيطة معناها من الجهة الخارجية، نتكلم عن الشفايف والخدود أو التشيكس، ومن الجهة الداخلية عندنا اللسان. اللسان عضلة جدا قوية، جدا قوية. ها حركة هل توازن ما بين القوى الخارجية والداخلية، اللي هي اللسان من الداخل والشفايف والخد من الخارج، هي اللي تعطي النمو الصحيح للفكين. زين، وتساعد ان الاسنان لما ينمو الفك تساعد ان الاسنان تاخذ مكانها الصحيح بداخل الفك. في بعض الاحيان لما يكون عندنا تانك تاي شو يصير؟ تصير القوة الداخلية اللي هي اللسان أضعف من القوة الخارجية، لأن restricted tongue movement restricted. We cannot move our, or he, the kid cannot move their tongue properly. فراح يصير خلل عندنا. شو يصير؟ يصير collapse. فشو اللي نلاحظه بمرور الوقت وبتقدم العمر؟ نلاحظ أنه صار تراكب بالأسنان، لأن صارت القوة الخارجية قوية ضغطت على الفك، صغر حجم الفك. التيث cannot be accommodated within the size of the jaw. يصير عندنا crowding بالأسنان، تراكب بالأسنان.
1: طيب as a parents can they notice that or يعني discover that problem with their child؟
2: يعني أنا أتصور الموضوع مو كثير سهل to assess it، لأن إحنا دا نتكلم بطريقة مبسطة. حتى التانك تاي في البارشيال وفي الفل وفي يعني ما أتصور هو كثير سهل إن parents can find out whether their son does have the tongue tie or not.
1: طيب إذا في يعني مثلا إشارة معينة قد ينتبهوا لإلها، أنت بتحب أنه تركز عليها، تلفت نظر لإلها، أنه إذا كان ابنك أو كان بنتك بهالعمر هذا لنقول بيعمل حركة هيك أو هذا اللفظ بيطلع منه بهالشكل،
2: لازم يشيك طبعا. أيوة. إذا, إذا, إذا النطق عنده في مشكلة. النقطة الثانية اللي المفروض نشيكها، المفروض الناس تنتبه بالعادة وبالحالة الطبيعية الأسنان الأطفال يكون بينهم فراغات. لأن أسنان الأطفال تكون صغيرة جدا. اللبنية البيبي تيث أو الملكي تيث تكون صغيرة جدا مقارنة بحجم الفك، فالمفروض there should be some gaps in between the teeth. لما إحنا نشوف في عندنا crowding بالأسنان اللبنية أو البيبي أو الملكي تيث، there's something we should check it. Why is that? I'm not saying always الموضوع tongue tie. We have to investigate everything. بس أنا جبت هذا كمثال. We have to investigate many many other things. Breathing issues. By the way, it can eventually affect your breathing. Okay. موضوع الأدينويدز، موضوع التونسلز، موضوع الماوث بريذنج، وموضوع السنورينج، ترى هذه كلها تشين مرتبطة بشي بشي. الناس تتوقع أنه بس يروح الطبيب الأسنان عشان يفحص أسنانه. لا، الموضوع متعلق بأمور كثيرة. سنورينج، بريذنج، أدينويدز. الأدينويدز اللي هي الزوائد، الزوائد اللحمية اللي تكون بداخل.
1: فإذا نصيحتك الذهبية بهذا الموضوع للأهالي أنه ما يعني يتغاضوا عن موضوع أنه لو كان الولد استاته بعمر 3 سنين 4 سنوات بلش من هذا العمر. نعم. أنه عوده على زيارة الطبيب. نعم. حتى تتفادى في المستقبل أي مشاكل
2: وتكلفتها بسيطة. م-م. جدا ما هذه التكلفة. نعم. الخيالية يعني موضوعها عشرات مو مبلغ كبير.
1: نعم. طيب نرجع لموضوعنا اللي هو reduce cost. حكينا أنه الموضوع اللي هو بتعلق فينا نحن كأشخاص. نعم. هل غطينا هذا الموضوع كاملا؟
2: يعني أتصور قلنا الزيارة المبكرة.
1: نعم.
2: والتنظيف الأسنان. نعم. والتفريش وتنظيف ما بين الأسنان وهذه كلها هي هذه تقريبا غطيناها.
1: طيب what about إنه benefits from the government, local government.
2: أوكي. كل حكومات الولايات والقطاع الصحي فيها الدولة مخصصت له بجت معينة للعوائل less fortunate. اللي they are facing some financial difficulties. بالإمكان أن يستفادون من هذه البرامج.
1: نعم.
2: يزورون أو يتواصلون. بالمناسبة أنا أحب أنوه إلى نقطة مهمة. أنا مش اختصاصي هذا الموضوع. موضوع البرنامج.
1: نعم.
2: أنا أوفر المعلومات المتوفرة.
1: نعم.
2: عندي.
1: نعم.
2: عن هذا البرنامج
1: أكيد. أوكي؟ أكيد. نعم.
2: يعني أنا ما أعرف بالضبط شو حيثيات اللي بالإمكان إننا أو شو الكرايتيريا عشان الناس تستفاد من هذا البروغرام.
1: نعم.
2: اللي توفر الدولة.
1: نعم.
2: بس هذه المعلومات اللي عندنا وهي توفرها كل ولايات أستراليا. بس كل حكومة لحالها.
1: أيوة.
2: فمثلا على سبيل المثال حكومة نيو ساوث ويلز الأشخاص اللي يعانون من مشاكل صحية بأسنانهم ومقدراتهم المالية مش بالدرجة اللي تسمح لهم أن يزورون طبيب الأسنان بالإمكان يا أما يروح على العيادة الحكومية. بس النقطة اللي بعيادة الأسنان الحكومية الخدمات اللي يقدموها خدمات محدودة جدا.
1: نعم.
2: يعني ما يقدر يقدم خدمات كبيرة. وأيضا الموضوع معتمد على البجت. يعني هو ما راح يقدم لك على تركيبات الأسنان. ما راح يوفر لك هذه ما راح يسوي لك حشوات العصب. من الممكن في بعض الأحيان يسوي الجلسة الأولى إذا رحت له بألم شديد جدا وهذه حالات جدا محدودة. أنا حتى ما متأكد 100% إذا يعملوها لو لا. زين. الطريقة الثالثة اللي هي توفرها حكومة الولاية لما يكون في لود على السيستم أو لما يشوفون أن الخدمات هم غير قادرين على تلبيتها من ناحية الكم والنوع من بالإمكان أن الناس تحصل ما نسميه الgovernment voucher for dental services. الgovernment voucher هذا يروحون فيه يأخذون يحصلون هذا الفاوتشر من العيادة أو من قطاع الصحة اللي تابعين إلى للمنطقة اللي هم تابعين إلى. وفي نوعين من الفاوتشرز في ما نسميه الأرجنت كير فاوتشرز واللي نسميه جنرال كير فاوتشر. هذا الفاوتشر قيمته الأرجنت كير هذا مال أميرجنسي واضح الموضوع تبعه. هذا قيمته 350
1: أوكي.
2: Okay. الجنرال كير it can go up to 1000.
1: Okay.
2: بس the nice thing about the general care I think they cap it to 1000. زين يعني الماكسيمم 1000. However إذا العيادة تقول إنه هو الشخص الفلاني محتاج علاج أكثر وتعمل ليست بالتريتمنت بلان المطلوبة وتحدد الأسعار بالإمكان إن الشخص يرجع مرة ثانية إلى ال public clinic تبع الحكومة ويزودوا بفاوتشر ثاني يغطي هذا العلاج. النقطة وين؟ لازم نعرف مين العيادات اللي listed. مش كل العيادات لبرايفت. مش كل العيادات لبرايفت listed as providing this kind of services. فإحنا بالنسبة إن مثلاً إحنا عيادتنا توفر هذا بس مش كل عيادة.
1: أيوة.
2: لازم الشخص يشيك مع العيادة يسألهم إن هل توفرون قصدي العيادة لبرايفت.
1: لبرايفت اللي عم بيروح. نعم.
2: اللي راح يروح. نعم. هل توفرون هذه الخدمة عندكم الgovernment voucher? Do you accept government voucher? Whether it's urgent care or الجنرال كير.
1: طيب هرجع بس اتاكد هون بالنسبه للحصول على هيدول الفاوتشرز عم بتقول من العياده الحكوميه. شو يعني العياده الحكوميه؟
2: بابليك كلينك في زي ما في برايمري كير هيلث كلينكس في دنتال كلينكس كمان.
1: اوكي.
2: اللي هي تابعه للحكومه يعني. طيب. عياده حكوميه هي بابليك كلينك.
1: طيب.
2: Okay, they can search it. Anyone can search it.
1: طيب.
2: Public dental clinic near me مثلا يعني.
1: فإذا عندك الفاوتشرز اللي هني عندك نوعين الأرجنت والجنرال. في شيء غيرهم كمان؟
2: من ناحية الحكومات الولايات هو هذا البرنامج اللي توفره. واللي هو ممتاز. برنامج بصراحة ممتاز جدا. زين. يبقى بس واحد يعرف إن مين العيادات اللي تقبل هذا الفاوتشر عشان يروح لهم.
1: أيوة.
2: هو يعطوه الفاوتشر يأخذ الفاوتشر ويروح فيه للعيادة اللي توفر هذه الخدمة.
1: طيب. فإذا حكينا عن الموضوع الشخص الانديفيدوال كير شو اسمه اللي هو بده يعمل ريجولر سيرفيس والشغلات اللي هو بده يعملها، حكينا عن اللوكال جوفرمنت، بضل في عنا الفيدرال جوفرمنت.
2: الفيدرال جوفرمنت اللي هو برنامج الميديكير واللي هو مخصص للأطفال إلى حد عمر ال 17 years old. So it's from 0 to 17 years old. هذا كمان البرنامج هو ما متاح لكل الناس بالمطلق. متاح في كرايتيريا عندهم معينة، وطبعا بالإمكان أتصور بالإمكان الناس تشيك عليه إذا هم they are eligible for it or not عن طريق الميديكير ويب سايت. هو البرنامج اسمه Child Dental Benefit Scheme. أوكي Child Dental Benefit Scheme اللي هو يوفر ما مقداره $1,100 أتصور. Yes, $1,100 every 2 years to be used in the private clinics toward dental services. Any kind of dental service. Any kind of dental service. بس مين الإليجيبل إله؟ هذه لازم يا أما يتصلون على العيادة أو إحنا يعني مثلاً أيضاً مو كل العيادات تقبل هذا البرنامج، لازم العيادة enrolled أو listed إن هي بالميديكير منضمة إلى هذا البرنامج مال CDBS اللي هو Child Dental Benefit Scheme. بالإمكان الناس تدور عليه CDBS Medicare وراح تأخذ معلومات كافية عنه. هذا يوفر $1,100 toward any kind of a treatment. أتصور إحنا إذا نقدر نأمن كل 6 شهور زيارة لأطفالنا على هذا البرنامج free of charge. What's wrong? أنت ما دافع أي شيء، أنت مأمن على صحة وأسنان أطفالك. زين. وبنفس الوقت إذا في مشكلة راح تكتشفها بوقت مبكر.
1: فإذا التغطية بهالوقت هذا بهالعمر هذا اللي هو eligible واللي هو he got fund that funded from the government يعني $1,100 every 2 years. زيارة الطبيب regular check حتكون for free
2: بالكامل. طبعا هذه الزيارة مو بس الأغراض منها نعمل فحص،
1: نعم
2: بالإمكان أن نعمل شغلات وقائية للأسنان. يعني أنا حتى لو ما لقيت أي مشكلة بالأسنان بالإمكان أني أعمل أنواع من العلاجات أأمن بيها وضع السن على مدى السنوات القادمة. في شغلات اسمها الفيشر سيلنت والفلورايد أبليكيشن وهذه الشغلات، هذه بالإمكان أن نستفاد من هذه الفوند اللي موجود عندنا أو الكريدت اللي موجود عندنا عشان نحمي أسنان أطفالنا بالمستقبل. مش بس اليوم، ومش بس مجرد أن نعمل حشوة. طبعا احنا نقدر نعمل الحشوة ونعمل أي شيء بيها، بس حماية حتى على المدى البعيد.
1: طيب وفيما يتعلق بموضوع الجي بي، هل الجي بي بيقدر بيساعد بهذا الموضوع فيما لو يعني طبيب العائلة طبيب العام بيقدر يساعد أو يرشد الأهل أو الأشخاص لكيفية الوصول أو الحصول على هيك خدمات؟
2: لا ما أتصور الجي بي إلى يقدر هذا الموضوع. يعني ما في أي كونكشن بيننا وبين الجي بي بهذا الخصوص. أصلا بالعكس في أكثر الأحيان تكون العلاقة بالعكس، يعني الرفيرال يكون من عندنا. لما نشوف مثل ما قبل شوية تكلمنا عن موضوع البريذنج والسنورينج، هو ابتدى التشخيص من عندنا، بس احنا من واجبنا ان نحول البيشنت عشان يتعالج عند الجي بي اذا ما كان مثلا كان في الادينويدز او الزوائد اللحمية اللي قلنا عنها. فهذه الامور احنا نبعثها للجي بي. زين. فهذا البرنامج بالامكان ان العوائل تستفاد منه كمان، زين، عشان المحافظه على صحه اسنان اطفالها.
1: ايوه نعم.
2: واحنا مثل ما قلنا اخر كلام اللي قلته قبل ما نستلم الاتصال، ان احنا نبعث عشان الى
1: من انتم لعند الجي بي از ريفيرال من عندكم
2: حتى عشان يتم معالجه الحاله.
1: طيب كمان بالنسبة لموضوع تقليل شو اسمه كمان الكلفيات، إسا في شيء يعني عند الفيدرال بنقدر نستفاد منه أو المستمعين بيقدروا يستفاد منه؟
2: الفيدرال بس موجود الميديكير،
1: بس الميديكير
2: واللي هو للأطفال ويغطي الأطفال إلى عمر 17 سنة.
1: أيوة. طيب، فإذا معناته هيك بنكون نحن تقريبا غطينا كل هالموضوع اللي هو يتعلق بكيفية أو يعني الإرشاد الجالي أو المستمعين فيما يتعلق بكيفية تقليل تكاليف خدمة أو المحافظة على صحة الأسنان. هل في شيء؟ نعم.
2: أي لا، في موضوع كبير ومهم.
1: نعم، تفضل.
2: اللي هو شركات التأمين.
1: شركات التأمين.
2: أها. هيلث فند أو الإنشورنس. نعم. أو الشركات التأمين هي كلها نفس الاسم. هذا الموضوع كيف الناس ممكن أن تستفاد منه؟ أحب نشرح إذا عندنا وقت بالمناسبة.
1: لا، أنا في اسم. نعم، اسم معنا تقريبا شيء 15 دقيقة.
2: أوكي، واضح، كافية إن شاء الله نغطي.
1: يعني لما نحكي عن شركات التأمين اللي هي لـ private health.
2: How to benefit from the cover that we're having to the maximum. في نوعين احنا، هم كمان كثير سمارت هذول شركات التأمين، يعني
1: لانه تختلف الاسعار، يعني بتلاقي ما بين شركه وشركه بتقول لك هذا بيدفع هالقد فول كفر او هذا مثلا
2: هو هذه النقطة. ايه. من اولا التغطيه على الاسنان الدنتال كفر تندرج تحت الاكستراز، مش تحت الهوسبيتال او الان بيشنتس او الاوتبيشنت. ايه. تحت الاكستراز. ومن هذه الأكستراز، هذه النقطة اللي كثير الناس ما تعرفها، في نوعين من الكفر. في الروتين أو الجنرال دنتال كفر، وفي الكومبلكس أو الميجر، يسموه الميجر.
1: أيوة،
2: دنتال.
1: نعم.
2: أوكي.
1: نعم.
2: فأني لما أروح وانرول مايسيلف انتو ذا برايفت هيلث فند كمباني اند اي جيت أكستراز، وبعدين أخذت معاه الأسنان زين ورحت على الروتين. الروتين راح يغطيك من اسمه روتين أو الماينر دينتال، راح يغطي، ممكن يغطي حشو، ممكن يغطي اللي هي الفيلينجز، ممكن يغطي الريموفل اوف ذا تيث، قلع الأسنان، ممكن يغطي التنظيف، وراح أتكلم عن موضوع التنظيف في نقطة مهمة هنا نتكلم عليها بعدين. وهذه الجنرال سيرفيسز اللي هي المفروض روتينلي وي نيد ات، ما يغطي الميجر دنتال. عشان تكون انت covered by the major dental لازم تعلي البريميوم تبعك عشان يعطي لك cover على الأنواع الثانية من العلاجات اللي هي تعتبر more complex treatment، اللي هي مثل حشوات العصب، تقويم، زراعة الأسنان، تلبيسات الأسنان، الأطقم، هذه كلها
1: هيدي الشغلات الميجر
2: دنتال. نعم. وكمان حتى بهذول الميجر دنتال هو ما يعطيك open limit، هو يعطي لك limit معينة. على سبيل المثال يقول لك إذا أنت enrolled with me for major dental services I'll give you every year 2,000 toward dental services. وحتى هذه ال 2,000 هو ما يعطيك إياها كاملة نظير one service. مثلا أنت على سبيل المثال احتاجيت نوع من أنواع الدنتال سيرفيس، وهذا الدنتال سيرفيس خلينا نقول تكلف 1,000، وانت تقول انا عندي كفر 2,000. نجي نشيك مع الهيلث فند how much they cover you for. They will not cover the 1,000 the whole 1,000. They will cover جزء. Depending on the type of cover you're having between 40 to 60%, sometimes even less than that. Okay. لان هم يريدون ان يخلوك يحفزوك انك تروح الطبيب الاسنان وتحافظ على اسنانك عشان لا توصل هذه المرحله، لان هذا راح تكلفهم. زين، هم تكلف شركه التامين. فهو عشان يقلل تكاليفه يسويها بهالشكل هذا.
1: وهذا السبب انه اللي هو احيانا لما بيروح الشخص عند طبيب الاسنان بده يعمل لنقول مثلا عمل تنظيف او اللي هو بيكون في شيء هذا اسمه الجاب.
2: أيوة. الجاب هو اي شيء اوت اوف بوكيت، اي كلفه، اي علاج، العفو، اي علاج كلفته 300 let's say $300. اوكي، الهيلث فند دفع 200، الاوت اوف بوكيت 100 اللي هي هذه نسميها الجاب. الجاب هي ال 100. في برامج، وهذه اللي الناس المفروض تستفاد منها، اكثر شركات التامين توفر 2 times cleaning full examination full set of x-rays completely covered. Which means no gap. which means no out of pocket, which means free, which means احنا دا ندفع فلوس خلينا نستفاد من هذه الخدمة. أنا دافع فلوس عشان enrolled myself into the private health fund. زين خلي استفاد من هذه الخدمة، خلي اطلع المبالغ اللي دافعها. زين طبعا كمان الموضوع متعلق بالعيادة. هل العيادة تتعامل بهذا المبدأ، مبدأ الجاب فري توارد ذا تو تايمز كليننج افري يير؟ لازم نشيك. احنا اغلب شركات التأمين عندها، يعني انا اتصور 98-99% من شركات التأمين عندها هذا البرنامج. تبقى العيادات هل هي 100%؟ ما اتصور كل العيادات، لازم يشيك واحد مع العيادة اللي راجعها. يعني عيادتنا توفر هذا الشيء، في عيادة ثانية ما توفر هذا الشيء.
1: يعني كمان من الاشياء اللي هي بتنصح فيها انت الواحد قبل لما بده يفوت على طبيب الاسنان كمان يسأل قبل ما يباشر بالعمل انه هل انتم بتغطوا او هاي الشركة اللي انا مثلا معها بتغطوا بعض التكاليف؟
2: نعم
1: لانه اذا كان مثل ما عم تحكي ذا not listed اوكي بصير انه بده يدفع كامل المبلغ،
2: كامل المبلغ طبعا.
1: فساعتها انه لا، انه من باب يعني من باب الامانه او من باب انه التخفيف عنه لهذا الانسان، انه لا نحن منا مشتركين او هاي الشركه it's not listed in our system. روح شوف لك عياده ثانيه.
2: روح شوف لك عياده ثانيه. هذا الكلام صحيح.
1: طيب فاذا هذا بالنسبه لموضوع البيزك والاكستراز.
2: لا هو كله اكستراز بس في الميجر،
1: الميجر
2: وفي الروتين. هو كل الدنتال كفر يقع تحت الاكستراز، بس في ميجر وفي الروتين. طبعا في نقطه ثانيه، عاده البنفيتس تبع الدنتال بنفيتس او كل البنفيتس هي مال شركات التامين رول اوفر انيولي. زين فكل سنه هي عندك، يعني أكثر شركات التأمين أتصور 90% منها تتعامل على الكالندرير، أن أنت من الـ 1st of January to the 31st of December you have that what we said earlier 1000 أو 2000 أو 600 whatever. أنا ما أعرف شنو نوع الكفر اللي أنت مرتبة مع شركة التأمين. زين فهذا يغطيك هالكالندرير. أنت بالإمكان شو تسوي عشان تستفاد الماكسيموم؟ قرب شهر ديسمبر على سبيل المثال، وانت بعد لك شهر وتروح كل البنفيتس عليك وانت ما استخدمتها، لا تود حشوة ولا تود شيء انت محتاجه، وانت مثلا عندك خلينا نقول على سبيل المثال 6 fillings needed to be done، 6 حشوات، اعمل 3 منهم ديسمبر واعمل 3 الثانية بجنوري. بهالحالة انت you are getting the benefits of this year and next year and you are paying the minimum possible. Minimum possible. حتى ما شركات التأمين عندهم دائما يبعثون إلى الممبرز تبعهم use it or lose it.
1: صحيح مظبوط. قبل إنه 31st of December
2: يبعثون use it or lose it. فهو هو ذا يقول لك إنه روح استفاد من هذه الخدمات اللي موجودة عندنا. بس لازم الشخص يشيك ال health fund تبع الشركة تبعها، هل هي تتبع calendar year ولا تتبع financial year؟ أنا أعرف كثير شركات أو أكثر شركات هي calendar year مش financial year، بس في بعضها financial year.
1: طيب كمان حكيت دكتور عن موضوع التنظيف، قلت بدك تحكي عن موضوع التنظيف لأنه هذا كتير مهم لما كنت عم تحكي فيما يتعلق بموضوع البيزك وحشو الأسنان وقلع الأسنان، قلت أنه بدك
2: هو هذا اللي أنا قلت عنها مال مرتين بالسنة covered by the health fund gap free. هو هاي اللي أنا قبلها مرتين بالسنة و gap free which will cover the cleaning و x-rays و examination و making a treatment plan all gap free. You're not paying anything out of pocket. I don't think that there could be any less than any better than that.
1: طيب يعني من خلال خبرتك كمان انت ومن خلال يعني شغلك بهذا الموضوع، شو في نصيحة للمستمعين انه لحتى يعرف كيف بده يختار بين شركات التأمين طبعا من دون ما نسمي اسماء
2: طبعًا.
1: انه شو المعيار اللي هو بده يطلع فيه لحتى يقول انه هذا بيناسبني وهذا ما بيناسبني؟
2: سؤال جيد. أكثرهم من ناحية الأسنان، من ناحية الأسنان متقارب الكفر جدا متقارب. بس شوفي في اللي نسميه إحنا waiting period toward certain services. مثلا I enrolled myself لشركة X أوكي اللي هي أي شركة يعني. زين شركة X خلت علي شروط زين ان اني اي كان نوت افيل ذا دنتال بنفيتس انتل افتر 12 مانس
1: اها
2: او 2 مانس او 6 مانس او في بعض الاحيان في شركات تعمل بروموشن لنفسها تقول اي ويل ويف ذا ويتنج بيريد وخاصه توارد الميجر سيرفيسز. عادة الميجر سيرفيسز اللي تكلمنا بها قبل شوية اللي هي روت كانال والتركيبات والتقويم والزراعة هذه الشغلات عادة الويتنج بيريد تبعها بحدود 12 شهر
1: سنة يعني.
2: فلازم تنتبه انت لا تتصور اليوم اشتركت بشركة التأمين
1: بكرة بدك تعمل
2: بكرة تروح تعمل التكران أو تعمل إمبلانت أو تعمل تقويم لا لا you will not be covered. لازم تحسب حساب هذا الموضوع هذا. انتبه على موضوع الويتنج بيريد كم الويتنج بيريد وهل في عندهم سبيشال او هل في عندهم مثل البروموشن خلال هالفتره للشركه الفلانيه او الفلانيه. اسال عن اكثر من شركه زين. في بعض الشركات تعمل ويفنج للويتنج بيريد او شورتنينج للويتنج بيريد كان جو داون اب تو 2 مانس.
1: طيب فاذا من اهم الاشياء اللي بده ينتبه لها هو موضوع الويتنج بيريد.
2: نعم
1: اوكي. بالنسبه لموضوع بيمنت بلان هل هيدا كمان من ضمن الأشياء اللي هي قد تتوفر في عيادات الأسنان؟
2: نعم.
1: لأنه للإنسان تحفظه على
2: نعم. وخاصة إذا هو في عنده emergency ما قادر عنده ألم زين وما قادر يتحمل الألم ويعرف نفسه أنه ما عنده القدرة المادية ويعرف أنه العلاج ما رح يكون تكلفته $50 و $100 ممكن أكثر من هذه الأرقام. ففي payment plans في شركات توفر هذه payment plans بحيث أنك تدفع عادة interest free زي هذه الشركات اللي إحنا نشوفها دائما. طبعا موجودة payment plans اللي تساعد الناس عادة تكون interest free العيادة هي اللي تتحمل الانترست زين وتكون الدفعة تبعها قد تصل إلى 12 شهر حسب المبلغ المستخدم.
1: وهذه البلانز بتتم ما بين المريض والشركة مباشرة ولا عن طريق العيادة؟
2: العيادة تربط الشركة
1: بالمريض.
2: يعني التقديم يكون عن طريق العيادة والربط يكون بين الشركة وبين المريض.
1: فإذا هو المريض بده يسأل فيما لو إذا كان عنده صعوبة بدفع التكاليف إذا كان بده يعني يعمل هذا الميجر تريتمنت بده يسأل بالعيادة هل في عندكم شيء اسمه انه
2: payment
1: plan to apply through them to that. طيب دكتور في شيء بعد بدنا غطينا الموضوع كلياته. فإذا أحبابنا المستمعين يعني كنا حابين إذا كان في حدا بتصور أنه يعني موضوع كتير مهم واستفدنا حقيقة وإن شاء الله تعالى بتكونوا أنتوا استفدتوا معنا. نرجع بنذكركم أنه الاتصالات متوفرة للي بيحب يشارك معنا بالبرنامج. هيك بنكون نحن وصلنا إلى يعني ختام حلقتنا لليوم. غطينا أغلب الأشياء اللي هي تتعلق بموضوع يعني زيارات طبيب الأسنان وطبيب الأسنان والعمل على تقليل الكلفيات في سبيل المحافظة على الأسنان وعلاج الأسنان. بدي أتشكرك دكتور أنمار للمرة الثانية بوجودك معنا. أحبابنا المستمعين كمان بدي أتشكركم وشكرا لكم على استماعنا لهذه الحلقة وإن شاء الله تبارك وتعالى بنكون نحن وياكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. إذا كان حدا منكم عنده أي تعليق أو عنده أي سؤال يعني حابب أنه نعرضه على الدكتور أنمار بيقدر يتواصل معنا عبر بريد الإذاعة أو عبر الواتساب تبع الإذاعة أو عبر صفحات السوشيال ميديا. الحلقة الماضية للي فاتت الحلقة الماضية هي موجودة على اليوتيوب يقدر بيحضر الحلقة كاملة مع الدكتور أنمار على اليوتيوب على قناة التوأم أف أم على اليوتيوب. وإن شاء الله تعالى هاي الحلقة كمان رح بننزلها على اليوتيوب خلال أيام لحتى تكون متاحة وavailable to everyone. شكرا لكم أحبابنا المستمعين وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بنكفي نحن وياكم برامجنا لبقية هذا اليوم.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
3: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل المصري وآل حيدر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله أحمد المصري رحمه الله، أولاده أحمد، خالد، محمد، عمر وحسين المصري، أشقاؤه محمد، غازي، رعد وطلال المصري، أصهرته لبناته حسن المصري، أحمد خليل، حسن عوض وعمر نعمان، أصهرته لشقيقاته المرحومون بإذن الله أحمد حيدر، عبد الحي حيدر وأحمد شاكيش. تقبل التعازي في منزل ابنه أحمد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 47 Griffith Avenue, Punchbowl. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكنبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الغزاوي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله الغزاوي رحمه الله. أولاده عامر، محمد، مجدي، مصطفى، أحمد ويوسف الغزاوي. أشقاؤه المرحومون بإذن الله محمد، أحمد، مصطفى وخالد الغزاوي. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بونشبول. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بونشبول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: أيّد to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
7: ودوني لحبيبي تعبان.
8: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم عبر أثير الإذاعة الإسلامية 2 MFM.

أسعد الله أوقاتكم متابعينا. ضبطت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات خلال مداهمة لمنزل في منطقة غلينفيلد جنوب غرب سيدني، نفذتها عناصر فرقتي تاسك فورس فالكن ورابتر سكواد. وعثرت الشرطة على 8 أسلحة نارية و6 قنابل يدوية وأكثر من 1000 طلقة، إلى جانب مخدرات تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار أسترالي. كما وألقي القبض على رجل وامرأة يبلغان 26 عاما، ووجهت إلى الرجل 27 تهمة، بينما أفرج عن المرأة بكفالة مشروطة. هذا وأكدت السلطات أن العملية منعت وصول هذه الأسلحة إلى الشوارع، وأنها ستواصل ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة. كشفت شبكة مترو سيدني عن أول قطار سيخدم خط مطار غرب سيدني الدولي قبل بدء الاختبارات التشغيلية في وقت لاحق من هذا العام. ويتسع القطار المؤلف من 3 عربات لنحو 645 راكبا، وهو أول قطار ضمن أصول يضم 12 قطارا. سيخدم هذا الخط البالغ طوله 23 كيلومترا، وزودت القطارات بممرات أوسع ومساحات للأمتعة والدراجات وشاشات تعرض معلومات الرحلات الجوية، إلى جانب تجهيزات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة. وعند دخوله الخدمة سيقلص الخط زمن الرحلة بين محطة سانت ماري ومطار غرب سيدني إلى نحو 15 دقيقة. كشف تقرير أمريكي عن حالة غضب أبداها الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع أمني في البيت الأبيض بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق مع إيران وغياب استراتيجية واضحة لإنهاء المواجهة، فيما نفى البيت الأبيض صحة هذه الرواية. وفي غزة أفادت مصادر إسرائيلية بأن المباحثات الجارية في القاهرة تركز على التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إنهاء البنية العسكرية لحماس ونقل السلطات إلى حكومة تكنوقراط، بالتزامن مع مواصلة الغارات التي أدت إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة آخرين. ومن جهتها حذرت الأمم المتحدة من تفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاعتداءات والقيود على الفلسطينيين تتزايد في وقت جددت فيه التذكير برأي المحكمة الدولية الذي اعتبر وجود الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. أعلنت الولايات المتحدة سعيها لضمان مشاركة شركات أمريكية في مشروع مطار بيشوفتو الدولي الجديد في إثيوبيا البالغة كلفته نحو 12.5 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحضور الأمريكي في قطاع البنية التحتية والطيران.

الحريق الهائل الذي طال 42 ألف هكتار في إقليم جيروند بجنوب غرب البلاد منذ 22 من تموز يوليو بشكل كامل. في الوقت نفسه أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ السارية منذ أيام والمرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي كانت سارية منذ عدة أيام. هذا الموجز انتهى. أعزائنا المستمعين، نشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل طيبة وآل الخير وآل أرفلي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عمر طيبة رحمه الله، إخوته إبراهيم طيبة، والمرحومون بإذن الله الحاج حسن، سعيد عبد الغني، الحاج عبد الجليل، الحاج عبد الوهاب وإبراهيم طيبة، أولاده رامز رحمه الله، الحاج نزار، الحاج فادي ومحمد طيبة، صهره لابنته يان لوبز، أصهرته لأخواته محمد راتب حولة، خليل القبوط، محمود درويشي وأحمد الحصني، أشقاء زوجته الحاج عادل الخير رحمه الله، الحاج مالك، الحاج إسماعيل والمنشد الحاج محمد الخير. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31/7 للرجال بعد صلاة العشاء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، وللنساء في منزل الفقيد من الساعة 6 ولغاية 8 مساء على العنوان 43 إيرفاين ستريت بانكستاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل جاجي وآل أنوس ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشيخ الحاج فؤاد محمد ممدوح جاجي الذي توفاه الله في لبنان رحمه الله. أولاده محمد ممدوح موسى والمهندس محمود جاجي في أستراليا، أصيرته لبناته حسين هرموش، يحيى النو، عبد الرزاق بكير، هلال البحري، ووائل هرموش. شقيقته الدكتورة الصيدلانية وفاء جاجي زوجة الأستاذ محمد المصري. أشقاء زوجته محمد توفيق، الحاج عامر، وجمال النوس. تقبل التعازي لليوم الثالث الجمعة 31 سبعة بعد صلاة العشاء للرجال في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته آمين.

إنها الحلقة الأخيرة من اقتربت، والله إنها اقتربت. علامات الساعة ستأتي واحدة تلو الأخرى، فهل من مدكر؟ فهل من متعظ؟ ماذا أعددنا لذلك اليوم؟ ماذا أعددنا ليوم الرحيل؟ إن السنين وإن طالت قصاره

وفي آخر الزمان ماذا يحصل للمدينة؟ تهجر المدينة وهي آخر قرى الإسلام خرابا، تترك المدينة حتى يدخل الكلب أو الذئب، قال صلى الله عليه وسلم، فيغذي على بعض سواري المسجد أو المنبر. تخيل، تخيل زمنا لا يرى في مسجد رسول الله غير كلب أو ذئب، ولا يرى في البقيع، بقيع الغرقد، سوى الثعالب والسباع. تهجر المدينة وتظهر العلامة الكبرى، إنها آخر العلامات، إنها خروج النار العظيمة، نار تخرج من قعرة عدن، وعدن في اليمن نار عظيمة تخرج من قعرة عدن. ماذا تفعل بالناس؟ تزيح الناس، تطردهم وتأخذهم لمكان حشرهم، ألا وهو أرض الشام. وقد ورد أن هذه النار تنزل معهم إذا نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا، أي تلزمهم كل حين ولا تفارقهم، تبقى معهم حتى تأتي بهم لأرض المحشر. يجمع الناس من كل البلاد ويساقون، تسوقهم النار، تجرهم النار، تدفعهم النار إلى أرض المحشر. وفجأة ينفخ إسرافيل في البوق، وتأتي النفخة الأولى، بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وهو ملك منذ أن خلقه الله تعالى، وهو ينتظر أمر الله حتى ينفخ في البوق، فيأتيه الأمر في ذلك الوقت، فينفخ في البوق، فيفزع الكفار من ذلك الصوت فزعا عظيما حتى تتقطع قلوبهم من شدة ذلك الصوت، فلا يبقى بشر ولا جن إلا وقد مات. ثم بعد موت البشر يموت الملائكة، وآخرهم موتى الملك الموكل بقبض الأرواح، ولي الله عزرائيل. ويستثنى من الموت في ذلك الوقت خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش والحور والولدان وحيات وعقارب جهنم. آخر 100 سنة في هذه الأرض، لا يبقى في الأرض أي مؤمن، أي مؤمن من البشر، فالساعة تقوم على الكفار، تقوم على حثالة الناس كما ورد. وبعد النفخة الأولى 40 سنة يحيي الله إسرافيل عليه السلام،
فينفخ في البوق النفخة الثانية ويخرج الناس من قبورهم ليوم الفزع الأكبر، ذلك اليوم الذي قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذلك اليوم كل واحد منا فيه تهمه نفسه. ذلك اليوم أكثر الناس فيه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حال أكثر الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، يحشرون على تلك الهيئة. قالت أمنا عائشة: يا رسول الله، أفلا ينظر بعضهم إلى عورات بعض؟ قال لها رسول الله: الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الله أكبر، أين المفر من ذلك اليوم؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وحشر الناس في ذلك اليوم، خرج الناس من قبورهم، يخرجون من قبورهم كالجراد، يخرجون من قبورهم يساقون إلى أرض المحشر. البحار تصير بحرا واحدا وتشتعل النيران في البحار، وتطوى السماوات السبع وتنسف الجبال وتتساقط النجوم ويجمع الشمس والقمر. قال الله تعالى: وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، هل لنا من العمل ما نرجو به النجاة في ذلك اليوم العظيم؟ هل تعلمنا علم الدين؟ هل علمنا غيرنا علم الدين؟ فوالله ما للعب خلقنا، ولن نبقى في هذه الدنيا. محمد نبينا ما خلد، أنت ستخلد؟ كلا والله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أنا أعلم أن طريق الجنة ليس سهلا، حف هذا الطريق بالمكاره، وحف طريق النار بالشهوات والملذات، ولكن ماذا تريد؟ تريد نعيما أبديا أم تريد عذابا أبديا؟ أكيد لا شك ولا ريب تريد نعيم الجنة، فشمر واعمل للجنة، وكن ممن ينادى في ذلك اليوم ويقال له: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، يا أهل الجنة إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يا أهل الجنة إن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله
أن نكون من جملة من يقال لهم ذلك الكلام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من حال أهل النار، لنصبر على هذه الدنيا ولنتذكر من أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك. والله إنها اقتربت، والله إنها اقتربت، والله إنها اقتربت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

لمن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج

ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد

في القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل المصري وآل حيدر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله أحمد المصري رحمه الله، أولاده أحمد، خالد، محمد، عمر وحسين المصري، أشقاؤه محمد، غازي، رعد وطلال المصري، أصهرته لبناته حسن المصري، أحمد خليل، حسن عوض وعمر نعمان، أصهرته لشقيقاته المرحومون بإذن الله أحمد حيدر، عبد الحي حيدر وأحمد شاكيش. تقبل التعازي في منزل ابنه أحمد من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء على العنوان 47 Griffith Avenue Punchbowl. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 عقب صلاة العشاء في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكنبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل الغزاوي في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الحاج عبد الله الغزاوي رحمه الله، أولاده عامر، محمد، مجدي، مصطفى، أحمد ويوسف الغزاوي، أشقاؤه المرحومون بإذن الله محمد، أحمد، مصطفى وخالد الغزاوي. تقبل التعازي من الساعة 6 ولغاية 9 مساء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بانشبول. كما ستتلى عن روحه آيات من الذكر الحكيم السبت 1/8/2026 بعد صلاة العشاء للرجال والنساء في منزل الفقيد على العنوان 38 روز ستريت بانشبول. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. آمين.

0: وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا
0: الله. اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه، قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم، وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء. فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم، والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات، وبأسعار تناسب ميزانيتك.

0: ويما فين سبونسر؟
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل من الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ضامن لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي لمن ترك الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، أي لا يعود إلى إحقاق الحق ولا إبطال الباطل، إنما مجرد مجادلة في الأمور التافهة ونزاع، يقول هذا الأمر كذا ويقول الآخر لا ليس هكذا بل كذا، بأن يعطيه الله بيتا في ربض الجنة أي أطرافها. والجنة قدر متر منها خير من الدنيا وما فيها. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال: أنا كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. الكذب حرام في المزح والجد. بعض الناس الذين لا يعرفون يظنون أن الكذب في المزح جائز، وهذا غلط كبير يكاد يكون كفرا اعتقاده. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل. وليعلم أن البيت في وسط الجنة أفضل من الذي يكون في أطرافها، وإن كان كل جزء من الجنة ولو مقدار ذراعين مثلا خيرا من الدنيا وما فيها. والجنة مساحة واسعة جدا، بحيث يكون الواحد من أهل الجنة أقلهم منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، لا يموتون أبدا، ولا بد أن يصلوا إلى كل جزء وينتفعوا بكل ما أوتيوا من هذه المساحة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فهذا هو المكان الذي يكون أعلى أجزاء الجنة، وقد ضمنه رسول الله لمن حسن خلقه. وحسن الخلق هو أن يحسن إلى الناس ويبذل معروفه، أي يعمل معروفا مع الناس، أي الذين يعرفون له معروفه والذين لا يعرفون، ولا يجعل معروفه خاصا بالذين يعاملونه بالمثل. والمعروف هو أن يعمل خيرا مع الناس، يحسن إليهم بما يستطيع من إعطاء ماله أو معاملة حسنة وإدخال السرور على الناس بالقول والفعل. وهذا الأمر يكون أوكد بالنسبة للأرحام، فالذي يصل رحمه التي تصله ورحمه التي تقطعه، فهذا يكون جزءا من حسن الخلق. والأمر الثاني أن يتحمل أذى الناس، أي يصبر على أذى الناس. والأمر الثالث هو كف أذاه عن الناس، أي لا يؤذيهم، لا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، كما يقول بعض الناس: أنا أؤذي من يؤذيني، يعتبرون هذا قوة وشجاعة، وهذا جهل. يوسف عليه السلام إخوته الذين آذوه وأرادوا قتله، ثم أحدهم خالف فقال لا نقتله بل نرميه في جب فرموه فيه فلم يمت، الله تعالى سلمه. ثم بعد 80 عاما اجتمع بإخوته وبأبويه، الله جمع الجميع، فسيدنا يوسف ما آذاهم، ما قال هؤلاء تآمروا علي لأنتقمن منهم، بل قال لهم سأستغفر لكم ربي. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وذلك بعد أن عرفهم بأنه هو أخوهم يوسف الذي فعلوا به تلك الأفاعيل القبيحة. فقول يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، معناه بعد هذا أنتم حسنوا عملكم، توبوا إلى الله من الذنوب التي فعلتموها، لأنهم ظلموا يوسف حسدا وآذوا أباهم نبي الله يعقوب ويقال له إسرائيل. مع كل ذلك، ومع أن سيدنا يوسف كان في ذلك الوقت ملكا على مصر وكان في مقدرته أن يحرقهم بالنار، لكنه ما فعل شيئا من ذلك، بل أحسن إليهم وأكرمهم وأنعم عليهم. وهكذا حال كل الأنبياء، وهو أنهم يحسنون إلى كل من أساء إليهم ولا يجعلون الانتقام من الناس عادة لهم، وإنما الأنبياء ينتقمون بأمر الله تعالى لأجل الدين. فعليكم بالعمل بهذا الحديث تفوزون بخير عظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت تقول اتنين.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج مجالس الخير.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

كثير من الناس يتساءلون إن مات لهم ميت ماذا يفعلون؟ ماذا ورد في الشرع الحنيف من أعمال تنفع المسلم الميت من تلقين، من دعاء، من صدقة، من قراءة قرآن وغير ذلك؟ كثير من الناس يتبادر إلى أذهانهم أسئلة حول هذا الموضوع. هذه الأسئلة سيجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم، بارك الله بكم.
0: وبك آمين. لو نبدأ هذه الحلقة ونسمع منك فائدة دينية قصيرة حول الموت وحول الصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. أحبابنا الكرام، كل نفس ذائقة الموت، فما علينا إلا أن نستعد بطاعة الله، بتقوى الله رب العالمين، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. وهناك أمور كل منا يحتاج إليها بعد وفاته من الأحياء. هناك أمور وردت في شريعة الإسلام تنفع الميت المسلم بإذن الله رب العالمين، وهي أمور عديدة، إن شاء الله تعالى سنذكر كثيرا منها في هذه الحلقة. ولكن أود أن أبتدئ هذه الحلقة بالحث على الصبر والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى. فقد قال ربنا في كتابه القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري. فما هو الصبر؟ ما هو حد الصبر؟ الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، هذا هو حده. ولكن أنواعه ثلاثة: صبر على أداء ما فرض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، وصبر على البلاء. فمن اكتملت فيه هذه الأنواع الثلاثة فليحمد الله، فهو على درجة عالية من الإيمان. صبر على أداء ما فرض الله، يثبت ويحافظ ويواظب على أداء ما فرض الله سبحانه وتعالى. صبر على اجتناب ما حرم الله، وإن كانت نفسه تدفعه نحو الملذات المحرمة ونحو ذلك، هو ما عليه إلا أن يقهر نفسه، عليه أن يمنعها عن ارتكاب هذا الحرام وأن يثبت على ذلك. وصبر على البلايا، لأن البلايا في الدنيا على الصالحين أكثر من على غيرهم. جاء في الحديث النبوي الشريف: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. أي من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا حالا ومآلا يبتليه، إما في بدنه أو ماله أو محبوبه، ولكنه سبحانه يحميه من المصائب في الدين، يكثر عليه من المصائب في الدنيا ولكن يحميه يحفظه من المصائب في الدين، لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها العذاب الأليم في الآخرة. المصيبة في الدين إما أن تكون بترك فرض من فرائض الله أو بارتكاب معصية من المعاصي بسبب ما حل به من بلاء، مثلا ترك الفرائض أو ترك بعضها بسبب ما حل به من بلايا ومصائب لجأ إلى المعصية والعياذ بالله. وأشد المعاصي الكفر بأنواعه الثلاثة. النوع الأول وهو الكفر القولي كمسبة الله أو أحد الأنبياء أو دين الله أو أحد الملائكة أو الاعتراض على الله عز وجل، كما يحصل من بعض السفهاء عند حلول المصائب عليهم كفقد عزيز على قلوبهم، بدل أن يثبتوا وأن يصبروا وأن يحتسبوا يلجؤون إلى هذا الكفر والعياذ بالله رب العالمين. أما النوع الثاني وهو الكفر الفعلي كرمي المصحف في القاذورات. وأما النوع الثالث وهو الكفر الاعتقادي كاعتقاد أن الله ضوء أو روح أو جسم أو أن له مكانا أو جهة، هذا من النوع الذي يخرج من الإسلام والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من الكفر. أما التوبة من هذا الكفر تكون بالإقلاع فورا عن هذه الردة وبالنطق بالشهادتين. فمهما حل بنا من بلاء نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله رب العالمين. وليعلم كل منا أن المصائب في الدنيا فيها فوائد للمؤمنين. إن صادفت ذنوبا للعبد المؤمن كان قد ارتكبها ثم صبر أفادته التكفير والتخفيف من سيئاته، وإن لم تصادف ذنبا بأن كان من الصالحين أفادته رفع درجات نزل عليه البلاء من بلايا الدنيا في نفسه أو في أهله أو في ماله أو ما شابه ذلك، فاستقبل البلاء بالصبر يستفيد برفع الدرجات عند الله رب العالمين. واللائق بالمسلم أن يعقد قلبه على طاعة الله في السراء والضراء، فالعبد كله ملك لله، هو سبحانه خلقه من نطفة ثم طوره إلى أن جعله إنسانا يعقل ويتكلم ويمشي ويرى ويسمع ويتحرك، وأنه راجع إلى ربه، فإن الله تعالى قهر العباد بالموت. فمهما بلغ العبد من التجبر والعتو والكبر والفخر، ومهما استعلى على الناس، ومهما طغى وبغى، فإن مرجعه إلى الله لا يخرج من قبضة الله، يميته حيث شاء وكيف شاء وعلى أي حال شاء سبحانه وتعالى. فمن علم هذا حق العلم كان مسلما لله تسليما كاملا. وليفكر كل منا فيما جرى لأنبياء الله عليهم السلام الذين أرسلهم الله تعالى بالإسلام وفضلهم على سائر المخلوقات، فلينظر ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء وماذا حل بهم من المصائب والبلايا، وليفكر كذلك فيما جرى للصحابة ولأهل البيت ولسائر الصالحين. فما علينا إلا أن نقتدي بهم وأن نصبر وأن نحتسب وأن نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وبارك الله بكم وفقنا الله تعالى وإياكم.
0: فضيلة الشيخ، سنبدأ بالسؤال الأول حول هذا الموضوع عن ما ينفع الميت بعد موته. ماذا ورد في تلقين المحتضر؟ ومن مات له ميت ماذا يقول؟
1: جاء في الحديث النبوي الشريف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وغيرهما من أهل العلم. معناه من حضره الموت ذكروه لا إله إلا الله، لتكون هذه الكلمة آخر كلماته. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مات على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه من كان في حالة الاحتضار نقترب منه ونذكره هذه الكلمة لينطق بها من غير أن نلح عليه، إنما يقال له قل لا إله إلا الله. ومن مات له ميت أول ما يقول كما جاء في الحديث الشريف: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. جاء في الحديث الشريف: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول هذه الكلمات: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. كذلك جاء في بعض الأحاديث: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. معناه فليصبر وليحتسب وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك أشياء كثيرة تنفع الميت المسلم بعد وفاته من دعاء واستغفار وصدقة وقراءة قرآن، وإن كان ما حج يحجون عنه ويعتمرون إن كان ما اعتمر، إلى ما هنالك من أشياء كثيرة. لكن المداومة والمواظبة على أمر الاستغفار والصدقة وقراءة القرآن والدعاء وما شابه ذلك، هذا أمر عظيم.
0: نعم.
1: يعني ينبغي أن لا يقتصر الواحد منا على فعل هذا الخير مرة أو مرتين ويقول أنا قرأت الفاتحة عن روح والدي، أنا تصدقت عن روحه، شو بدي بعد أعمل؟ الجواب هو أمر المداومة والمواظبة على هذا الخير ولو كان شيئا قليلا يداوم عليه. لو أن يقول مثلا: ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، هذا ولو كان من حيث اللفظ وجيز وقليل، لكن من حيث المعنى ومن حيث الميزان هو شيء كبير في الآخرة. فلذلك المداومة على هذا الخير، الصدقة لو لم تكن بمال كثير لكن داوم على ذلك، لو كان شيئا قليلا من المال تصدق به لكن بالمداومة، كان يفعل ذلك مع مداومة ومواظبة على ذلك، فهذا فيه نفع كبير للمتصدق وللمتصدق عنه، للميت المسلم. وأي خير تفعلونه من دعاء وذكر وتهليل وما شابه ذلك، قولوا بعد ذلك: اللهم أوصل أو اجعل ثواب ما قرأته إلى روح والدي فلان. ولو فعلت أي خير من الخيرات، لو افترضنا مثلا أنت صليت تقربا إلى الله عز وجل، ثم بعد الصلاة أنت قلت: يا رب ثواب هذه الصلاة اجعلها لروح والدي، أنت ما عم تصلي عنه، لأنه ممنوع في شرع الله أن يصلى عن الميت. ما بنقول نويت أن أصلي الظهر عن الميت الذي مات، أو إسقاطا لصلاة الميت التي فاتته، لا، إنما نصلي لوجه الله ثم بعد الصلاة بنقول: اجعل ثواب هذه الصلاة لفلان. عملنا عمرة، عملنا حج، عملنا صيام، عملنا صدقة وما شابه ذلك، كل هذه الخيرات لنا في شرع الله عز وجل أن نهب ثواب هذا العمل الصالح لفلان أو لأكثر، مدام يعني حدد جماعات من المسلمين له ذلك. المهم أنه يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. وإذا أحب كذلك أنه يوهب ثواب أعماله كله، اللهم اجعل ثواب أعمالي التي تقبلتها مني إلى روح فلان، هو في خيار في هذا الأمر له ذلك، والشرع لا يمنعه من هذا الخير. المهم المداومة والمواظبة، لا نقتصر على مرة في السنة أو مرة في الشهر، أو كما يفعل بعض الناس مات لهم ميت أول أسبوع أسبوعين مذكرينه وعم يقرأوا القرآن والفاتحة من القرآن، عم يقرأوا أدعية أذكار، بعد ذلك نسيوه،
0: نسي الميت.
1: بده يبقى الإنسان منا مواظب على فعل هذا الخير من دعاء واستغفار وصدقة وما شابه ذلك. وكل ما عملنا هذا الأمر نحن بنستفيد، نحن الأحياء بنستفيد، والميت المسلم كذلك بيستفيد.
0: نعم فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الوارد في صلاة الجنازة أو الجنازة، وماذا ورد في قراءة القرآن عند القبر بعد الدفن؟
1: يقال صلاة الجنازة بالكسر والجنازة بالفتح.
0: نعم.
1: الذي ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات، بعض الروايات فيها أنه صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه، يعني أثناء صلاة الجنازة دعا بهذا الدعاء.
0: نعم.
1: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
0: نعم.
1: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار.
0: هذا أثناء صلاة الجنازة.
1: نعم. وفي بعض الروايات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
0: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال.
2: ألو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، سؤال مفرع من عدة أسئلة، هو بالنسبة للعزاء بدي الشروط والواجبات تبعه، عرفت كيف؟ وطبعا كم يوم بكون العزاء، بعدين هذا بيتطرق كمان لللبس على فكرة وقت العزاء، هل العزاء يعني التواب تبعه في المسجد أكتر أو بالبيت أكتر، عرفت كيف؟ يعني هي في منها لقمة الميت أو عشاء الميت وأشياء، يعني هي موضوع، عرفت كيف؟ ولا منهم في منهم بمدوه حتى مش في منهم راحوا 40 يوم، فحب أسمع منك حتى الناس يتقيدوا في هذا الإشي ويعرفوه، عرفت من حضرتك أفضل، عرفت كيف؟
1: نعم.
2: لأنه في ناس بتدخل بمداخلات بقول لك هاي من الإيش من الإسلام، وهي عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان وتمسكوا فيها. بارك الله فيك، وأنا حسمعك على الهواء إن شاء الله.
0: طيب
1: الله.
0: بارك الله فيك.
2: فيك أكثر.
0: مع السلامة. اتصال آخر. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: وفيكم إن شاء الله.
3: شيخنا عندي سؤالين. إذا سلم الشخص عند القبر على الميت في قبره هل يسمع الميت؟ وسؤال ثاني بالنسبة للتهليل اللي بيعملوها على نية لعبكم من النار للميت، هل إنه في يعملها لكل أموات المسلمين ومثلا كمان للأحياء منهم؟
0: طيب.
3: بارك الله بكم.
0: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرة في السؤال عن قراءة القرآن على القبر، بالنسبة لقراءة القرآن على القبر، نعم ما دامت القراءة صحيحة، تلاوة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. إذا وقفنا على قبر مسلم وقرأنا كتاب الله أو شيئا من كتاب الله، سورة أو أكثر أو شيء من السور أو شيء من الآيات، كل هذا نافع للقارئ وللميت المسلم. وهذا ما فعله الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، ثبت عنه بالإسناد الحسن أنه كان بعد الدفن يقرأ أول سورة البقرة وخاتمتها، أول سورة البقرة إلى قوله تعالى المفلحون، وآخر سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها. هذا شيء ثابت عن الإمام الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر، رواه عدد من أهل العلم، الحافظ أبو بكر البيهقي، الحافظ الفقيه النووي وغيرهم، وحسنوا هذا الإسناد، بل في بعض كتب الحنابلة مثل الكتاب للشيخ منصور البهوتي بيعتبر أنه هذا شيء ثبت صحة، فهو إسناده صحيح، كما في كتابه الروض المربع. ويذكر الحافظ الفقيه النووي في كتابه رياض الصالحين، واللي معروف أنه كتاب رياض الصالحين كتير منتشر بين الناس، يذكر فيه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. يعني هذا الشيء معروف عن السلف الصالح من عصر الصحابة ومن جاء بعدهم، لذلك استحب العلماء ذلك. ما في مانع بعد الدفن وبعد بيومين ثلاثة أو أكثر يجي الواحد منا على القبر ويقرأ شيئا من كتاب الله رب العالمين، ما دامت القراءة صحيحة القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وهذه مسألة لم يختلف فيها العلماء، ما اختلف العلماء إذا وقفنا عند القبر وقرأنا القرآن بينتفع الميت ولا ما بينتفع؟ هذه مسألة لم يختلف فيها أهل العلم، فلذلك نحث عليها ونذكر للناس هذه المسائل ليقتدوا بأهل العلم وأن لا يلتفتوا إلى المشوشين في هذا الباب. هلأ السؤال الذي بعده عن التعزية. التعزية أمر مستحب، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إسناده حسن: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. ما هي التعزية؟ التعزية معناها الأمر بالصبر، يعني لما نروح نحن عم نعزي مسلم بمصيبة أصابته، شو معناه تعزيتنا له؟ معناته نحن عم نحس على الصبر، منحس على أنه يتحمل هذا الأمر الذي أصيب به، ومنذكره أنه من تحمل وصبر له أجر، ومنحذره ومننبهه أن لا يقع في المعصية وأن لا يلجأ إلى معصية الله بسبب هذه المصيبة. هذه معنى التعزية، نحن عم نواسيه وعم نثبته على الصبر وعم ندله إذا صبرت لك أجر، وما تلجأ إلى المعصية بسبب المصيبة، وعم ندعي للميت بالمغفرة وبالرحمة، ومندل الجميع على هذا الأمر وعلى مواساة المسلمين في هذا الأمر، وهذا أمر حسن. لكن وقت التعزية متى يبدأ؟ وقتها من حين الموت إلى حين الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا، يعني من وقت ما بلغنا أنه مات نعزي لو بعد ما دفن، ثم بعد الدفن كذلك نعزي، وتستمر التعزية بعد الدفن إلى 3 أيام تقريبا. العلماء بيفضلون التعزية تكون بعد الدفن، لأنه بيكون أهل الميت مشتغلون بتجهيز الميت، إلا إذا احنا وجدنا أنه أهل الميت نخاف عليهم من الجزع، يعني من ترك الصبر، منروح منواسيهم ومن عزيهم ومن دلهم على الثبات على الصبر. هلأ بعد 3 أيام هل تستحب التعزي أم لا تستحب؟ الجواب لا تستحب، إلا إذا كان اللي بده يعزي كان مسافر أو كان غائب أو ما بلغوا خبر أنه فلان مات فبروح بيعزي فيه. أما إذا كان غير هيك لا، العلماء بيقولوا لا يستحب، لأنه فيها تجديد الحزن بعد ما الناس كانت في حزن وسكن حزنهم وثبتوا وصبروا، ليش عم ترجع بتجدد هذا الأمر عليهم؟ وذكر أهل العلم أنه من جملة ما نقول به في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. هلأ بالنسبة لأمر اللباس والثياب، ما في شيء محدد الإسلام يفرضه في أمر اللباس في أمر التعزية، لابد تلبس أسود، لابد تلبس أزرق، لا هذا منه شيء محدد بالإسلام، لا سيما بالنسبة للرجل. الرجل ليس عليه الإحداد. أما بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تحد على زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام، على غير زوجها ثلاثة أيام ليس أكثر. أرادت تلبس أسود، أرادت تلبس شيء آخر مما هو ليس فيه زينة، ما في أي أشكال ولا في أي اعتراض. بالنسبة لأمر اللي بيفعله بعض الناس أنه بالأسبوع والأربعين وإلى آخره، هذا ليس من أصل السنة. يعني إذا واحد عمله ما بيعتبره أنه هذا من السنة النبوية، لكن إذا أراد هو أنه يجمع الناس ليس لأن هذا من السنة النبوية، أراد تعلق لكم إحنا بنشتغل مع بعضنا بالدعاء وبنشتغل بالذكر وقراءة القرآن وبأشياء بتنفع الميت، من هذا الباب لا يكون حراما، من هذا الباب لا يكون فيه أمر محرم. هلأ بالنسبة لموضوع تهيئة الطعام وما شابه ذلك، بيقول أهل العلم أقرباء الميت وجيران الميت مطلوب ومستحب أن يعملوا طعاما لأهل الميت يكفيهم يومهم وليلتهم. من باب الاستحباب نحن اطلعنا وشفنا أنه أهل الميت مشغولين بتجهيز الميت، فمن باب نخفف عليهم نحن ما في إشكال بل مستحب نقدم لهم هذا الطعام لحتى يأكلوا ونخفف عليهم تجهيز الطعام، فنحن منجهز الطعام عنهم.
0: يعني الأقارب،
1: أقارب الجيران هذا ما في إشكال. جاء في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أن جعفر ابن أبي طالب استشهد في غزوة مؤتة، قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. حسنه الترمذي وصححه الحاكم. بالنسبة للتعزية بالمسجد أو بخارج المسجد كذلك، هذا ما في أي أشكال في دين الله سبحانه وتعالى، من حيث الجواز هو جائز. لكن بيذكر بعض الفقهاء بيقولوا أنه يتعمد الإنسان أنه يقعد طول النهار بالجامع لحتى أنه يتلقى من الناس التعازي، هذا شيء ما بيعتبروه من السنة النبوية. هذا اللي ذكره بعض الفقهاء ومنهم السادة الشافعية في هذا الباب. المالكية عندهم أوسع الباب في هذا الأمر، فلذلك هذا التفصيل ما بيؤدي إلى نفور واختلاف بين الناس. فإذا كان واحد منا ما عم يتعمد يقعد طول النهار ناطر مين يجي لعنده، إنما عم فوت الناس عم يعزوا ببيته أو كان فعلوها بالمسجد لأنه المكان أوسع بالمسجد، في دين الله سبحانه وتعالى هذا ليس أمرا محرما. واللي بده يفتي فتاوى ويقدم على أمر حلال وحرام وهذه سنة وهذه مكروه بده يكون هو من أهل العلم، ما بيكون شخص يعني ما وصل لدرجة العلماء، ولا بيكون شخص يعني سامع مثلا بعض الأحاديث لكن ما سمع الأحاديث الأخرى، فكيف بده يجمع بيناتهم؟ فلذلك الفتوى تكون من أهل الفتوى والنقل يكون عن هؤلاء العلماء الثقات. بالنسبة للأمر الآخر، إذا سلم الزائر على الميت في القبر نعم يسمعه، لأنه الروح تكون قد ردت إلى هذا المسلم في القبر فيسمعه. وجاء في الحديث الشريف أنه أي الميت يرد السلام لكن الزائر عادة لا يسمع. ورد في بعض الأحاديث أنه بعد الدفن، بعد أن يدفن الميت، إنه لا يسمع قرع نعال أهله إذا انصرفوا عنه، معناته الروح ردت إليه. فلما نجي على القبر ونقول السلام عليكم، نعم هو يسمع ويرد السلام. إذا كان الزائر بيعرف الميت والميت يعرفه في الدنيا، فلما يأتي هذا الزائر الميت يعرفه. لما يأتي الزائر ويقول السلام عليكم يا فلان، الميت في القبر يعرف من هو الزائر فيرد عليه السلام. وإذا كان ما بيعرفه يعني في الدنيا ما كان بيعرفه بعضهم، وجاء هذا الزائر مسلما قال له السلام عليكم يا فلان، الجواب عادة لا يعرفه لأنه ما كان بيعرفه بعضهم، لكن يرد عليه السلام. بالنسبة لأمر التهليل، أي عمل فيه طاعة من ذكر ودعاء وصدقة وما شابه ذلك تنفع الميت المسلم القريب منا والبعيد، تنفع الأعداد الكثيرة والجماعات الكثيرة من المسلمين. حتى لو أراد الواحد منا بعد أن تصدق قال أنا أهب ثواب هذه الصدقات لأرواح الأموات المسلمين، أو أهب ثواب هذه الصدقات للأحياء من المسلمين، من أقاربي، من جماعات فلان، ومن يعني بحدد جماعات أو بيطلق أهل البلد وما شابه ذلك. هذا لا مانع في دين الله سبحانه وتعالى، هذا أمر جائز. هلأ التهليل بنية العتاقة من النار، هذا وارد عن بعض المشايخ فيما مضى من أهل العلم من أهل التقوى، لكن ما جاء هذا في الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما بعض المشايخ كان يقولوا أنتم من باب تنفعوا نفسكم وغيركم، قولوا 70,000 مرة لا إله إلا الله بنية العتاقة من النار من باب الرجاء، يعني يا الله نرجو أن ترحمنا وأن لا تعذبنا، مش من باب أنه هو يجزم، هو لا يعلم الغيب، فمن باب الرجاء ممكن يعملها لنفسه، ممكن يعملها لحدا من أموات المسلمين أو من الأحياء المسلمين، هذا ما في أي أشكال، هذا كله خير وكله من الأذكار التي وردت في شريعة الله سبحانه وتعالى.
0: معنا اتصال على الهواء. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير.
0: آمين، بارك الله فيك.
4: أحسن الله إليك. في عندي سؤال لو سمحتي.
0: تفضل.
4: لفضيلة الشيخ، إذا شخص مثلا مات وكان عم بيقضي صلوات عليه، فهل بس ما انتهى من القضاء، شو بيعملوا أقاربه بهذه الحالة؟ هل يقضون عنه أو يتصدقوا؟
1: نعم.
4: طيب. بارك الله فيكم.
0: آمين وفيكي.
4: نسمع الجواب على الراديو. شكرا. طيب. كتير.
0: شكرا لك.
1: إذا شخص كان يقضي صلوات فاتته في الدنيا، كان تركها بلا عذر وكان عم يشتغل بقضائه، إذا نحن قلنا أنه كان عم يشتغل بالقضاء بشكل لا يكون فيه مقصرا، كل الوقت اللي هو من غير الضروريات كان يشغله في القضاء ومات لكن ما أنهى، هذا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى لأنه هو تاب وكان عم يسعى لأمر القضاء وكان كل وقت فراغ وعم يشغله في القضاء، هذا بالنسبة له. أما إذا كان مقصر هذا شيء آخر، يعني بيكون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. هلا بالنسبة لأهل الميت بيقضوا عنه ولا لا؟ الجواب لا، ما بيقولوا أنا أصلي عن الميت، ولا بيقولوا أنا هلأ بدي أدفع رز وخبز وإلى آخره وزع الفقراء بنية الكفارة لإسقاط الصلاة، هذه كمان لا. إنما شو بيعمل أهل الميت؟ يكثرون له من الدعاء ومن الصدقات، بيتصدقوا برز بأمح بمال اللي هو بيوزعه على الفقراء بنية أن يصل إليه الثواب وأن ينتفع. على هذه النية ما في أي أشكال، هني بالنسبة لإلهم يعني من باب الترغيب في الخير ومن باب وصول النفع له يكثرون له من الدعاء والاستغفار ومن الصدقات وما شابه ذلك.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بالنسبة لتلقين الميت، ما هي المشروعية في ذلك ومتى يكون التلقين؟
1: بالنسبة لأمر تلقين الميت، هذا شيء يعني ورد في الأحاديث النبوية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. فلذلك لو فتحنا كتب المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة، يذكرون في كتبهم باب

0: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى آخر ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا جاء في الحديث أن من لقن هذا التلقين الخاص الملكان لما يأتيان لسؤاله في القبر يقول أحدهما للآخر ما يقعدنا عند رجل أو شخص لقن هذا التلقين، فيأخذ أحدهما بيد الآخر ويرحلان. هذا ورد في حديث هو الحديث رواه الطبراني. هذا الحديث يعني في بعض طرقه فيه ضعف، لكن قال العلماء له شواهد، وهذه الشواهد تدل على أنه حديث يرتقي إلى درجة الحسن. لذلك الحافظ ابن حجر أحد علماء الحديث بل من أكابر علماء الحديث قال هذا إسناده صالح. ولا شك أنه الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، فبالنظر إلى الشواهد عمل به المسلمون في بلاد الشام، عملوا به في بلاد الحجاز مكة والمدينة وما حولها، عملوا به بلاد المغرب، عملوا به بلاد المسلمين قاطبة يعملون بهذا. وذكر الفقهاء من المذاهب الأربعة الشافعية المالكية الحنفية الحنابلة ذلك في كتبهم. إن حتى لو فتحنا كتب الحنابلة نجد مثل هذا. هذا كتاب الإنصاف مطبوع للفقيه الحنبلي المرداوي ذكر فيه ذلك، وذكر فيه أن هذا الأمر هو عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل أن هذا أمر مستحب، اعتبروه من الأمور المستحبة. وفي رواية أن هذا جائز ومباح، يعني ما قالوا هذا حرام وهذا منكر وهذا يخرج من العقيدة السنية، لا، إنما اعتبروا هذا الأمر من الأمور المباحة، والراجع عندهم أنه من الأمور المستحبة. فإذا كتب المذاهب الأربعة لو أي واحد منا أراد أن يفتح ذلك لوجد ذلك. أما بالنسبة للأحاديث قلنا أنه ورد في حديث في إسناده كلام عند العلماء، ولكن بسبب الشواهد يتقوى. لذلك الحافظ ابن حجر قال هذا إسناده صالح، والحافظ الضياء المقدسي قواه، اعتبره من الأحاديث التي هي قوية في الإسناد. فإذا هذا الذي جاء في الحديث الشريف يقول له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. هكذا جاء في الحديث النبوي الشريف. فلذلك لا ينبغي أن نغفل هذا الأمر، فهو حسن، لا نعتبره أمرا محرما منكرا كما يقول بعض المشوشين، ولن نعتبره أمرا واجبا لازما فرضا لا بد منه، إنما نقول هذا أمر حسن نلقن هذا الميت المسلم، وهو ينتفع، الميت المسلم ينتفع بهذا التلقين.
1: نعم.
0: هذه الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه الآية لم تنفي انتفاع الشخص بسعي غيره. بدك تنتبه بين سعيك بين عملك وبين سعي غيرك لألك. الإنسان بموته ينقطع عمله، هو ما يفعله هو مات، فبموته ينقطع هذا العمل، لكن عمل غيره له، سعي غيره له، ينفعه أو لا؟ هون المحل الكلام. فهمنا أنه الإنسان إذا مات سعيه انقطع لأنه مات، عمله انقطع لأنه مات. طب عمل غيره لأله بينفع ولا لا؟ هذا هو المحل الكلام. نعم، عمل غيره له ينفعه. لذلك جاء في النصوص الشرعية أنك تدعو للميت فينتفع، دعاءك له هذا من سعيك له، يعني من سعي غير الميت للميت. مشان هيك منصلي عليه صلاة الجنازة. لشو عم نصلي عليه صلاة الجنازة؟ اللي كان صلاة الجنازة تنفع الميت المسلم. طيب قد واحد يقول هذا منه من سعيه، ايه هو سعي انقطع، سعي الميت انقطع، لكن سعي غيره له ينفعه. نحن عم نصلي عليه صلاة الجنازة، هذا من سعينا

0: له فينتفع. وأثناء الصلاة عم نقرأ الفاتحة، والفاتحة من القرآن، فإذا قراءتنا نحن من سعينا نحن له أن ينفعه، منه من سعيه وهو مات، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عن سعي نفسه، أما سعي غيره له ينفعه، مثل صلاة الجنازة، مثل الدعاء، مثل الاستغفار، مثل أن تحج عنه، مات أنت عم تحج عنه، هذا من سعيك ومن عملك لينتفع هو، فإذا هذا ما في أي أشكال. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الآية ما نفت انتفاع الميت بسعي غيره، لا، إنما نفت ملك غير سعيه، أما سعي غيره فهو ملك لسعيه، إن شاء اللي عم يتصدق واللي عم يدعي للميت، إن شاء يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه لم ينتفع إلا بما سعى، ما ليست الآية هكذا، الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، على أن بعض العلماء قالوا هذه الآية خاصة بقوم إبراهيم وموسى، أما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها. وبالنسبة للحديث الشريف، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث صحيح، ولكن ليس معناه كما قد يذهب إليه بعض المشوشين، إنما معنى الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، أي عمله هو، عمله التكليفي هو انقطع بموته، أما عمل غيره له ما انقطع، بعدك أنت حي عم تعمل شيء من الخيرات لتنفع هذا الميت المسلم. فإذا فرق بين عمل الميت وبين عمل غيره له، فالآية لم تنفي والحديث لم ينفي أن عمل غيره، سعي غيره لا ينفعه. لذلك أهل العلم جزاهم الله خير الجزاء وضحوا الأمر في غاية الوضوح ونصوا على ذلك، وكل من هؤلاء العلماء يستندون إلى أدلة وبراهين، والقرآن يتوافق ولا يتناقض، والأحاديث النبوية الثابتة توافق القرآن وتفسر القرآن ولا تناقضه. فلذلك من نظر في حال السلف الصالح بيعرف أنه كيف كان يصلوا صلاة الجنازة على الميت، وكيف كان يدعو له ويستغفرون له، حتى ورد في آثار كانوا يقرؤون للميت القرآن. فلذلك سعي غيره له ينفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يرى أو أن يقرأ في كتب أهل العلم ماذا قالوا في هذه الآية الكريمة وفي هذا الحديث الشريف، فالمجال مفتوح، يعني لا إشكال في هذا.
1: طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التوضيح، وننتقل إلى مشروعية زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء، وماذا يقول الشخص إذا دخل المقابر؟
0: بالنسبة لزيارة القبور، في أول أمر البعثة النبوية نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وكان النهي للجميع، للذكور وللإناث، لأنه كانوا أول البعثة النبوية، وبعد ما تمكن الدين في قلوبهم جميعا، إلى أن تمكن الدين في قلوبهم أذن لهم، قال بالوحي الذي جاءه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فصار إذن العمل بالحديث الثاني الذي نسخ الحديث الأول. الحديث الثاني فيه الرخصة أن يزور الإنسان القبر، وهذا جائز. هل هذه الرخصة تشمل النساء والرجال؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على أنها تشمل الرجال والنساء. طيب، فهمنا أن الرجل يذهب ويزور المقابر وله في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى، النساء إذا ذهبنا لزيارة القبور هل لها أجر أم ليس لها أجر؟ الجواب قلنا يجوز لها أن تزور المقابر ما دامت هي محتشمة وذهبت لزيارة القبور، فهذا أمر جائز. أما هل لها ثواب أم ليس لها ثواب؟ الجواب هذا أمر لم يرد فيه في القرآن ولا في الحديث نص صريح صحيح، فاختلف المجتهدون أهل العلم الكبار في هذه المسألة على رأيين. منهم من قال يجوز لها ولكن ليس لها أجر وليس لها ثواب، وبعضهم من أهل العلم الكبار قالوا نعم يجوز لها ولها بهذا أجر. فاللي أخذت بالقول الأول نحن ما نعترض عليها، واللي أخذت بالقول الثاني لا يعترض عليها، لكن بالحالتين نقول هذا أمر جائز وهو ما نص عليه جمهور العلماء وهو المعتمد. لا نلتفت إلى من يحرم، لأنه التحريم زيارة القبور للنساء أكثر أهل العلم على أن هذا نسخ، قالوا هذا كان ثم نسخ، وبعض العلماء حملوا تحريم زيارة القبور للنساء على حال، وهي إذا كانت المرأة تذهب للقبور لأجل الندب والنياحة، على هذا النحو نمنعها وما شابه ذلك. يعني إذا كانت مثلا امرأة معتدة للوفاة ما بتطلع من بيتها لتزور المقابر أو ما شابه ذلك، يعني بحالات خاصة إن شاء الله يعني لها بابها. فالحاصل زيارة القبور تذكر الآخرة، زيارة القبور فيها نفع للزائر وللمزور، زيارة القبر نحث عليها تذكر الإنسان بالموت، يتعظ الإنسان فيها يتذكر أنه هو كذلك راحل عن هذه الدنيا، هذا الذي كان بين أيدينا ويأكل معنا، هذا كان من أقربائنا، هذا كان من آبائنا، كان معنا وكنا معه ثم وافته المنية. يعني مهما عاش الواحد منا لابد أن يرحل، يعني الله أكبر، إلى كم سيعيش؟ يعني 100 سنة أو أكثر أو يزيد، سيأتيه ملك الموت وسيقبض روحه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية وأذكار نقولها عند زيارة القبور فيها نفع: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وفي بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي بعض الروايات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وله لهذا الزائر عند زيارته للميت الدعاء كذلك، يدعو له ويقرأ له شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا كله جائز في شرع الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. اتصال على الهواء. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم. في عندي سؤال شيخنا بالنسبة للنساء اللي بيعملوا النياحة والندب، كمان مثلا بعدد الميت مثلا، وفي ناس بيستأجروا حدا، هلا الامرأة هون إذا مثلا توفي عنها زوجها مثلا، شو مثلا أشياء أكيد البكي، يعني إنه هيدا الشيء بهين عليها كتير، لألا إنه شو هون أكثر شيء بتستعمل كلمات لحتى إنه تعدد زوجها وشيء، في كتير هيك بعدد الزوج بيستحسنوا الناس هالشيء، بيقولوا لك ما شاء الله شو عددته وشو فرغت شو خبطت بحالها وهيك.
1: سبحان الله.
2: وسؤال تاني شيخنا، إذا شخص رأى قريب الميت يعني بالمنام عم بيطلب منه شيء أو شافه جائع، شو عليه يعمل هون؟ يعني أنا سبحان الله كتير منصرة بهالموضوع، فهيك أنا عم بحاول إنه في أسئلة كتير
1: تستجمع الأسئلة. نعم
2: صح إنه بتمرق علينا.
1: صحيح.
2: والله ينفع بكم المسلمين شيخنا.
1: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. نستمع على الإذاعة
1: إن شاء الله. وعليكم السلام. أيضا اتصال آخر. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: نعم. في ناس بس يموت جوزة أو تموت هي بيقولوا حرمت عليهم، ما بيقرب عليها وما بيعدي يوقف حتى يعني إنه معاهم يطلع برا، هل هذا صحيح أم لا؟
1: طيب إن شاء الله كمان الشيخ حيجاوبك على الهواء
3: إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. مع السلامة.
0: بالنسبة لأمر البكاء، البكاء الذي هو بغير ندب ولا نياحة، هذا أمر جائز، بل هذا أمر يعني لا يملك الإنسان نفسه أن يتوقف عنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى وعينه دمعت صلوات ربي وسلامه عليه، فالبكاء الذي لا يصحبه ندب ولا نياحة أمر جائز في دين الله عز وجل، بل هذه رحمة كما قال الرسول في الحديث إنها رحمة. أما ما ورد في الأحاديث في النهي عن هذا، المراد هو الأمر الذي يؤدي إلى الندب والنياحة، وما ورد في بعض الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، الجواب هذا إذا كان هو أوصى بذلك قبل ما يموت وصاهم بالبكاء المصحوب بالندب والنياحة، أو هو كان يعلم أنهم سيفعلون هذا الندب والنياحة وسكت، وكان لو أنكر لقبلوا منه، محمول على هذا الأمر. وإلا كما تلت السيدة عائشة رضي الله عنها قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا إنسان مات ما نعرفين هوليك شو بده يعملوا، فبعد ما مات بعض أقربائه صار يعملون الندب والنياحة، هن الذين فعلوا هذا الأمر الندب والنياحة هم عصوا ربهم، أما الميت شو دخلوا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. الندب هو تعديد شمائل الميت بنحو كأن يقول وكهفاه وجبلاه، والنياحة رفع الصوت بالندب، لذلك جاء النص بتحريم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا مجرد البكاء من غير أن يصحبه ندب ولا نياحة ولا لطم خدود وشق جيوب وتنتيف شعر، هذا لا يصل إلى درجة الحرام، هذا مجرد بكاء، وفي الحقيقة لا يملك الإنسان نفسه في هذا الأمر. بالنسبة تقول أنها رأت في المنام إنسانا ميت وهو جائع أو يطلب منها شيء، الله أعلم بالتعبير، هذا تعبير المنامات قد يكون يعني لها تعبير حسب الظاهر وقد يكون لها تعبير بعيد. في الحالتين أهل التعبير الذين وصلوا إلى درجة الولاية بعضهم خصهم الله تعالى من أهل الولاية خصهم بهذا الأمر، يعني أنا ما أتاني الله تعالى هذا العلم، وبعض الناس المتبجحين اللي بيطلعوا على التلفزيونات أو على الراديو وقول الناس يلا اسألوني وأنا أفسركم المنامات، هؤلاء مرادهم الشهرة ومرادهم المال. أهل التعبير إني أشخاص من أولياء الله الصالحين، الله تعالى خصهم بهذا العلم، لأن علم تعبير المنامات هو علم لدني، الله يفيضه على قلب بعض أوليائه الصالحين، من غير ما الواحد منا يتعلم من المشايخ أو يقرأ في الكتب أو يفوت على الجامعة، هذا شيء من العلوم اللدنية. لكن في مثل هذه الحالة الإنسان منا لا يجزم بتفسير المنامات، لكن لما يسمع مثل هالحديث أنه هذا جائع أو يطلب شيء، بيذكر أهل التعبير في كتبهم أنه يعني تصدق عنه، أكثر له من الاستغفار، أكثر له من الدعاء، كل ما هو نافع له أكثر له من ذلك، فإن شاء الله ينتفع بهذا الأمر. بالنسبة للمرأة التي مات زوجها، نعم إذا ماتت المرأة الزوجة بعض الأحكام بينها وبين زوجها انقطعت، بس مش كل الأحكام، بعض الأحكام هي بعد زوجته وهو مات عنها، فشان هيك لأن زوجته بتعمل عدة وفاة، لكن ما انقطع كل الأحكام. لذلك أبو بكر رضي الله عنه بعدما مات من غسله؟ غسلته زوجته. والسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما ماتت سيدنا علي هو الذي غسلها. فإذا هذا الكلام اللي عم يشيعه بعض الناس أنه ما في يفوت على الأوضة، ما في يطلع بوجه، ما في تحط إيده على وجهه، هذا الكلام كله منه من كلام أهل العلم، إنما اللي قالوا أهل العلم في أشياء انقطعت بيناتهم بسبب الموت، لكن ما كل الأشياء. وهذه الأشياء الواحد منا بيتعلمها من أهل العلم وفي حضوره لمجالس العلم، ما يكتفي بسماع شائعات أو بتوزيع أوراق فبيقراها أو عبر الإنترنت أو عبر جوجل، إنما العلم بالتعلم.
1: نتابع معك فضيلة الشيخ، وهذا السؤال ما حكم اتباع الجنائز؟
0: بالنسبة لاتباع الجنائز هذا شيء مطلوب.
1: نعم.
0: وهذا الأمر مطلوب من الرجال دون النساء. تشيع الميت والذهاب لدفنه هذا أمر مطلوب وهذا شيء حسن وفيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في الصلاة عليه أجر عظيم، وفي تشييعه أجر عظيم، وفي دفنه والمشاركة في ذلك ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى في هذا أجر عظيم عند الله عز وجل، وهذا للرجال. أما بالنسبة للنساء ورد النهي عن ذلك، أن تذهب المرأة لتشييع الميت، ورد النهي عن ذلك، والنهي هو نهي كراهة ليس نهي تحريم، معناه الأحسن أن لا تذهب. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما شدد علينا النبي ولا عزم علينا في هذا. قال العلماء هذا معناه نهي كراهة، نهي كراهة. أما لأنها تكلمنا عن زيارة القبور، يعني معناه بعد الدفن تأتي للزيارة أم لا تأتي للزيارة، قلنا أنه بعض أهل العلم قالوا أنه لها أجر بذلك، وبعض العلماء قالوا يجوز لها ولكن من غير أجر ولا ثواب. وهذا كنا نتكلم فيه عن زيارة القبور. أما لو تكلمنا عن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلها في هذا نهي، لا كراهة ولا تحريم لها، وفي هذا أجر المرأة أن تسافر، يعني مع توفر شروط من يسافر معها لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي من أهل المدينة وتزور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر جائز ولها في هذا أجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر زيارة قبر النبي شيء خاص، ويدخل معه قبور الأنبياء والصالحين.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معنا اتصال. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: سامعة أنا، بيقولوا إذا يعني بعد دفن الميت بثلاث أيام إنه المفروض أهله يطلعوا على الجبين يفكوا عقدته، إنه شو هيدي بيعنوا فيها وشو المقصود منها؟ شكرا.
0: هذا اللي بيسميه بعض الناس إنه بيفكوا عقدة الميت، هذا شيء ليس له أصل في الدين.
1: نعم.
0: وإن كان هذا يعني بعض الناس العوام معتدين عليه، لكن في دين الله ما له أساس. لكن إن أحب يروحوا إلى زيارة القبر ويقرأوا شيئا من كتاب الله هذا ما في مانع. قراءة القرآن على القبر أمر نافع،
1: نعم،
0: دامت القراءة صحيحة والنية حسنة، القارئ ينتفع والميت المسلم ينتفع. وإذا قرأوا القرآن خارج القبر بعيدا عن القبر بعد القراءة الواحد منا يهب ثواب ما قرأ من القرآن إلى روح هذا الميت.
1: إحدى الأخوات تسأل فضيلة الشيخ عبر الواتساب إنه ما حكم ختمة القرآن وقراءة قل هو الله أحد 100,000 مرة قبل الدفن على الميت؟
0: قراءة القرآن قبل الدفن وبعد الدفن وبعد الدفن بأيام وسنوات، قراءة القرآن ما دامت هي قراءة صحيحة بنية حسنة فهي نافعة. فإن كانت القراءة على القبر وعند القبر النفع يصل إلى الميت عند كل مذاهب المسلمين. أما إذا كان قراءة القرآن عن روح الميت بعيدة عن القبر، كنا في مسجد فقرأنا قرآن عن روح الميت، كنا في بيت فقرأنا قرآن عن روح الميت وما شابه ذلك، هذا العلماء تكلموا فيه، هل يصل النفع والثواب لهذا الميت ولا لا يصل؟ كليات بيقولوا جائز، حلال تقرأ القرآن عن روح الميت ببيتك ولا بالجامع ولا بالطيارة ولا بالبرية وما كانت، حلال هذا ما له حرام. لكن هل يصل الثواب وانت بعيد عن القبر ولا ما بيوصل الثواب؟ الجواب أكثر أهل العلم بيقولوا بما أنه هي النية عن روح ذاك الميت يصل إلى الميت النفع. وبعض العلماء مثل إمامنا الشافعي رضي الله عنه بيقول ما بيوصل، مجرد نية ما بتوصل، أنت بعيد عن القبر وعم تقرأ قرآن، فحتى يوصل تدعي قبل القراءة أو بعد القراءة: اللهم اجعل ثواب ما سأقرأ، أو بعد القراءة: اللهم اجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان. بالدعاء لإيصال الثواب إلى هذا الميت يصل إليه النفع عند كل أئمة الاجتهاد بالدعاء، لأن الدعاء جاء فيه النص أنه ينفع الميت. فأنا قرأت القرآن بعيدا عن القبر ودعوت الله أن يجعل ثواب ما قرأته إلى روح فلان، الجواب الدعاء ينفع الميت بإجماع العلماء، وهذا جاء فيه النص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك منحس نفسنا ومنحس غيرنا على قراءة القرآن، لكن بعد أن يكون الإنسان منا تلقى علم القراءة. يعني أنا بحب فلان اللي مات بدي أقرأ له قرآن، وأنا ماني قارئ قرآن وما قرأت قرآن على حدا، لأنه أنا من ولاد العرب صار مسموح لي أقرأ كيف ما كان، لو كسرت وغيرت بالإعراب بالفتحة والضم لا، بدي أقرأ آيات على إنسان مقرئ ويقول لي إيه قراءتك صحيحة، بعد ذلك أنا بقرأها وبوها بثوابة لهذا الميت. بعض الناس بيتباهوا، أنا قرأت لأبي ختمة، أنا قرأت لأبي ختمتين، وهو لو بدنا نسمع على قراءته ما بيعرف يقرأ. فهي منا قصة وجاهة دنيوية وقصة يعني مثل من باب الفخر ومن باب المزايدات على بعضنا، نحن بهمنا ينتفع الميت. فبالتالي اللي حابب يجيب إنسان يقرأ قرآن عن روح الأموات المسلمين يختار إنسان قارئ بيعرف يقرأ، مش مثل هول اللي بيسموهن اليوم مشايخ التربة، ما في أقل من 5 دقائق 7 دقائق بكون أنهى كل قراءة سورة ياسين اللي بتاخذ عادة بده أكثر من نصف ساعة حتى واحد يقرأها بقراءة على مهله. هو اللي بيقرأوها بسرعة بيقطشوا بالحروف وبيغيروا بالإعراب، ومهم آخر شيء عندهم أنه تعطيهم مال. فاللي بده ينفع نفسه وينفع قريبه الميت المسلم فليختر إنسانا يخاف الله، سبق له أن تلقى علم القراءة على إنسان مقرئ يخاف الله. هذه نصيحتنا لنفسنا أولا ثم لغيرنا.
1: طيب فضيلة الشيخ، نسمع من شرذمة من الناس يحرمون قراءة القرآن على الميت، ما الرد عليهم؟
0: بالنسبة لأمر قراءة القرآن على الميت، نحن بينا أن هذا أمر جائز، ومنكرر أن هذا أمر حلال ومرغب فيه. إذا كانت القراءة عند القبر الجواب يصل النفع إلى الميت لو مدعينا، وإذا كانت القراءة بعيدة عن القبر بعض أهل العلم قالوا أنه مجرد النية بيوصل له النفع للميت، وبعضهم قال بدك تدعو بعد ما تنتهي من القراءة أو قبل القراءة. فبالدعاء يصل الثواب والنفع إلى هذا الميت، فهذا دعاء لما نقرأ قرآن ونقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا، اجعل ثواب ما قرأنا، هذا دعاء، والدعاء ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه ينفع الميت، وثبت في الأحاديث الصحيحة وصول ثواب الصدقة والدعاء والاستغفار والصوم والحج والعمرة ونحو ذلك إلى الميت، وهذه عبادات. قراءة القرآن عبادة أيضا، فإذا كما تلك العبادات تصل للميت هذه القراءة كذلك تصل للميت. الصدقة تصل إليه ولا لا؟ بلى، كذلك قراءة القرآن تصل إليه. لذلك بنقرأ الفاتحة في أثناء صلاة الجنازة، نحن عم نصلي صلاة الجنازة نقرأ الفاتحة، وصلاة الجنازة ما شرعت إلا لانتفاع الميت، فإذا قراءة القرآن تنفع الميت. وعلى هذا أهل العلم حتى الإمام أحمد بن حنبل، لو فتحنا كتاب المغني وهذا كتاب معروف لابن قدامة الحنبلي، بيذكر فيه أن أحمد بن حنبل يقول بجواز ذلك. أحمد بن حنبل بيعتبر أن قراءة القرآن على القبر أمر جائز وأمر حسن ولا بأس به. وإذا بتفتح كتب الحنابلة، وهي يعني هول الحنابلة من أكثر من كتب في موضوع إيصال الثواب إلى الأموات والأحياء، ما شاء الله يعني توسعوا في هذا، بتفتح كتب الحنابلة ينقلون فيه الإجماع، هذا الكتاب وهالكتاب وهالكتاب وهالكتاب، وعلى هذا إجماع المسلمين، على هذا إجماع المسلمين. أحد الحنابلة اسمه شمس الدين المقدسي عمل رسالة في هذا الأمر وقال هذا إجماع، ما في أي أشكال. هو اللي مشوشون من أين يأتون بالدليل؟ ما عندهم دليل، ما في بالقرآن والحديث نص بيقول حرام ممنوع منكر أن تقرأ القرآن على أموات المسلمين، ما في هذا شيء، ليس في القرآن وليس في الحديث النبوي الشريف. إذا ادعوا أنهن على مذهب الحنابلة، هذا كتاب المغني للحنابلة يذكر فيه أن الإمام أحمد على الجواز، بل يذكر فيه أن هذه مسألة إجماعية، إجماع المسلمين عليها. اللي بيحب يفتح الكتاب يفتحه، مكتوب فيه هذا إجماع المسلمين في كل عصر وفي كل مصر، يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون الثواب إلى الأموات من غير نكير. هذا كله من الحنابلة، ومستدلين بما ورد عن عبد الله بن عمر من الصحابة الأجلاء كما بينا في أول الحلقة، بأنه كان يستحب أن يقرأ عند القبر أول سورة البقرة وآخر سورة البقرة.
1: نعم.
0: أدلة كثيرة، الوقت لا يسع، لكن من أراد أن يقرأ بعينه فليقرأ في كتب الحنابلة وكتب الشافعية والمالكية والحنفية، يجد كل ما ذكرناه، منه شيء جديد ومنه بكتاب واحد بس، عدة كتب من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، ولكن الحق أحق أن يتبع. بعض الناس يعني الله أعمى قلوبهم، بتقول لهم قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال أبو حنيفة، ما عاجبهم. طب مين بدكم؟ ما عاجبهم حدا، بتقول هذا حديث بقول لك هذا ضعيف، بتقول له هذا كلام الصحابة بقول لك هذا رأيه، بتقول له هذا كلام الشافعي بقول لك نحن رجال وهن رجال. ماذا تريد؟ تريد من الناس أن تترك ما كان عليه النبي والصحابة والسلف الصالح وتمشي معكم؟ يعني تمشي مع عقيدتكم؟ يعني حتى هني هول اللي عم نحكي عنهم المشوشين بيرجعوا إلى مرجع لرجل اسمه أحمد بن تيمية، وما بيقبلوا إلا منه في غالب الأشياء. بتقول لهم قال ابن تيمية، بعد ذلك ينقطع وبيسكت ما عنده جواب. طب هاي ابن تيمية هو نفسه أجاز ذلك، أنتوا بتعتبروه زعيمكم الكبير وبتمدحوه، هو قال يجوز. طب ليه عم تشوشوا على المسلمين؟ حتى زعيمهم التاني اللي بيتبعوه كذلك أجاز ذلك، ليش عم يشوشوا على الناس؟ شو هو الهدف والمراد إلا تفريق صف المسلمين؟ أنا بحذر المسلمين وبقول لهم هؤلاء خطر، ما تسلموا أولادكم لألون لو بدعوة أنه هني اليوم فاتحين مجالس لنقرأ قرآن ونعلم اللغة العربية، لأنه بعض الأهالي انغروا قالوا عم يعلموا أولادنا القرآن، كان أولادنا بالشارع جابولنا يهن، نعلم ابننا العربي، بيروح لعندهم تحت دعوة يتعلم عربي أو قرآن، بيرجع بعد فترة بكفر أمه وأبوه، بيلتحق بالجماعات المتطرفة، بيكون سبب في إفساد المجتمع وسبب في خراب بيته وضد أهله وضد المسلمين. الحذر الحذر.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان معنا اتصال.
5: السلام عليكم أختي هنادي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليك يا شيخ سليم.
0: وعليكم السلام.
5: أحلى شيخ في الدنيا. أنا عندي سؤال.
1: نعم تفضل.
5: مثل ما بتعرف كل إنسان معه تليفون مع بلطان بجيبته، في هلا عند جوجل في مثلا جيب آيات قرآنية وهالأشياء هذه، يا هل ترى يجوز تحط أي على التليفون وتقرأها على الميت على القبر؟
1: إن شاء الله هلأ الشيخ بيجاوبك
5: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك
5: وفيكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: الله، بالنسبة لأمر القراءة نرجع منأكد على أنه من أراد أن يقرأ بلسانه لابد أن يكون قد تلقى هذه الآيات على إنسان ثقة يخاف الله. إذا أخذنا طالع جديد الكتاب سموه ناطق، بتحط القلم على الكلمة فبيطلع بيطلع الصوت، هذه ما بنسميها قراءة فعلية. فبالتالي لو حطيتيها حد القبر ولا بعيد عن القبر، المسلم الميت ما ينتفع فيها، هذه قراءة أنت عم تسمعيها. أما إذا أردت ينتفع الميت بده يكون في قراءة فعلية باللسان من إنسان يحسن القراءة بهذه الطريقة. وجزاكم الله عنا خيرا.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بس سؤالين قبل ما نختم، وباختصار نتمنى الإجابة. بعض الناس يضعون الآس على القبر، وأيضا ذكرت في خلال هذه الحلقة أنه ليس للشخص أن يقضي صلاة عن ميت عليه قضاء صلوات، ماذا عن الحج وعن الصوم؟
0: الحج ورد في الأحاديث، والصوم أن يصوم عنه وليه قريبه، هذا جاء في الحديث الشريف من باب التطوع ومن باب الندب والاستحباب. إذا إنسان مات وعليه صيام قريبه يصوم عنه. هلأ بالنسبة لأمر الصلاة لا يصلى عنه، ما بقول نويت أن أصلي قضاء عن فلان الذي مات، هذا ممنوع. بدنا نصدق عن روحه، بدنا نكثر له الذكر الدعاء، بدنا نصلي نحن عن أنفسنا تقربا إلى الله، وبعدين نهب ثواب هذه الصلاة إلى روح الميت، كمان هذا جائز. أما بالنسبة لوضع الآس، جاء في الحديث الشريف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لزيارة بعض قبور المسلمين دعا بعسيب رطب غصن نخلة رطب منه يابس شقه نصفين. وضع النصف الأول على قبر والنصف الثاني على قبر وقال لعله يخفف عنهما. هذا الحديث في الصحيح في البخاري وفي غيره. العلماء بشو بقولوا؟ إذا كان هذا العسيب الرطب ما دام رطبا يسبح الله، فلأنه هكذا حاله الميت المسلم ينتفع. إذا كان من أهل العذاب يرجى أن يخفف عنه، وإذا كان من أهل الصلاح يستأنس. فإذا كان هذا بسبب النبتة الرطبة لأنها تسبح الله، فما بالك بقراءة القرآن من فم مسلم؟ من باب أولى. وقالوا هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل اللي فعله الرسول وحط النبتة الخضراء على القبر وغرسها داخل التراب، هذا الفعل منه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو فتحنا كتب الحديث لو وجدنا أنه من الصحابة الكرام من فعل ذلك وأوصى أن يفعل معه ذلك على قبره بعد وفاته. لو فتحنا في صحيح البخاري في تعليق البخاري نجد ذلك عن أحد الصحابة واسمه بريدة، ومن بعده من التابعين كذلك من أوصى وفعل ذلك. فإذا هذه منة خاصة بالنبي، كما يقول بعض المشوشين أنه هذا الأمر هو الرسول فعله، هذا خاص فيه. أهل العلم قالوا الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هو فعلها وما قال هذه إلي ما لألكن، فعلها لحتى نقتدي به عليه الصلاة والسلام، وشو المانع ما دام هذا خير ينتفع به المسلمين. فإذا وضع النبات الأخضر وغرسه داخل التراب فوق القبر هذا أمر نافع بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نفع الله بك المسلمين وجزاك الله خيرا.
0: آمين وإياكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ فواز عبود حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. ردوا خلفي، الله يبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ.

والحب ذو العصف والريحان. فبأي

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. حنبين إن شاء الله بعض الأحكام اللي وردت في هذه الآيات. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الوزن والميزان كلاهما بالزاي، حرف من حروف الصفير الزاي، وليس من حروف اللثوية، يعني عند اللفظ عند التلفظ بكلمة الوزن وبالميزان ما منحط طرف اللسان تحت الثنايا العليا. والأرض وضعها للأنام، الأرض كلمة الأرض وكلمة وضعها كلاهما بالضاد، والضاد مخرج الضاد يختلف عن مخرج الدال، يعني بكلا الكلمتين بده الواحد يضع حافة اللسان على الأضراس، فمخرج الضاد من حافة اللسان مع الأضراس هذا مخرج الضاد. فمهم أن الواحد ما يلفظ الضاد بالطريقة اللي بيلفظ فيها الدال، يعني ما مطلوب تطلع الضاد مثل الدال المفخمة. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة تنوين فيها بالأخير، بعد إجا حرف الواو اللي هو من حروف الإدغام، فهون التنوين اللي هو بآخر كلمة فاكهة يدغم بالحرف الذي بعده اللي هو الواو، فيقال فاكهة والنخل. بعدين في كلمة النخل في عنا نون مشددة،
والنون المشددة تغن دائما، ومقدار الغنة حركتان، ومخرج الغنة الخيشوم الذي هو منتهى الأنف. فعند تلفظ بالنون الواحد بدي يقولها هيك: والنخل، والنخل. الغنة اللي هي مصاحبة للنون تخرج من الخيشوم اللي هو منتهى الأنف وتستمر إلى حركتين: والنخل ذات الأكمام. ذات هذه الكلمة بالذال ليست بالزاي، ذات الأكمام، والأكمام فيها الكاف الساكنة اللي هي فيها همس. الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. الذال كمان حرف لثوي، لابد من أن يضع طرف اللسان تحت الثنايا العليا. ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء فيها مد متصل ويقال له مد واجب، يمد مقدار 5 حركات. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان كمان بدنا ننتبه أنها بالذال، يعني بالحرف اللثوي ليست بالزاي. خلق الإنسان من صلصال. الإنسان في عنا نون ساكنة أتى بعدها سين، حرف السين بيكون عنا إخفاء، يعني النون الساكنة تخفى عند السين مع الغنة. الإنسان من صلصال، نون ساكن أتى بعدها صاد، كمان عنا إخفاء، فالنون الساكنة تخفى عند الصاد وبيكون إخفاؤها مع التفخيم لأن الصاد حرف مفخم. من صلصال كالفخار. الوقف على الراء بيكون بالتفخيم لأنه ما قبلها مفتوح، ما قبلها ألف لينة وقبل الألف اللينة دائما مفتوح. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق، هون بدنا ننتبه انه

خلقه. الجان في عنا هون نوع من أنواع المد الذي يقال له مد لازم مثقل كلمة. هذا المد يمد ست حركات مثل المد الذي في قوله تعالى ولا الضالين، هذا النوع مثل هذا النوع. الجان فيه مد لازم مثقل كلمة، وكلمة الضالين كمان مد لازم مثقل كلمة. لكن الزائد في كلمة الجان أنه بعد المد لابد أن تأتي بحركتين لأجل الغنة، فبس تأتي بالمد اللازم المثقل الكلمة اللي هو مقدار ست حركات، بعد ذلك تأتي على النون. هذه النون مشددة، وبينا أن حكم النون الغنة دائما. النون المشددة، النون المشددة دائما تغن. شو هي الغنة؟ نون خفية مخرجها الخيشوم منتهى الأنف ومقدارها حركتين. لما بيكون عندك نون مشددة لابد أن تأتي بالغنة، سواء كانت هذه النون المشددة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، ما في فرق، سواء عند الوصل سواء عند الوقف. يعني لما بتكون بآخر الكلمة سواء وقفت عليها أو سواء وصلتها بما بعدها، طالما أنها نون مشددة لابد أن تأتي بالغنة. شو هي الغنة؟ نون خفية مخرجها الخيشوم والخيشوم منتهى الأنف ومقدار الغنة حركتان. وخلق الجان من مارج، نون ساكن أتى بعدها ميم، والميم من حروف الإدغام، فهذه النون أي نون؟ نون من، تدغم بميم مارج. كذلك مع الإدغام لابد من الإتيان بالغنة، هذا الإدغام بسموه إدغام بغنة من مارج. فبدنا ننتبه لما يكون عندنا مد لابد أن نأتي بالمد، وبيكون عندنا غنة لابد من الإتيان بالغنة. من مارج من نار، تنوين آخر مارج على الجيم، في عندنا تنوين تحته تنوين كسر، بعد التنوين أتى ميم، كمان في عندنا نفس الحكم اللي كنا عم نحكي فيه. هذه النون الساكنة اللي بالتنوين تدغم بالميم بميم من نار، كمان عندنا نون ساكن أتى بعدها نون، كمان بيكون في عندنا إدغام مع الغنة. فعندنا هون ثلاثة إدغام، إدغام النون الساكنة بميم مارج، وإدغام تنوين مارج بميم من، وإدغام نون من بنون نار، وكل مع الغنة. فعندك حركتين بعدين حركتين. رب المشرقين ورب المغربين، الراء لما بتكون مكسورة ترقق دائما، في حروف دائما مفخمة ويكسر من حدة تفخيمها في حال الكسر. شو هنها الحروف؟ خص ضغط قض، سبع حروف، خص خاء والصاد، ضغط ضاد والغين والطاء، قض القاف والظاء، سبع حروف. شو حكمهم؟ دائما التفخيم، بس لما بيكونوا مكسورين قوة التفخيم تخفف، ما أنه يرققون، ترقق هذه الأحرف لا ترقق، لكن تخفف حدة التفخيم في هذه الأحرف. فإذا حكم هذه الأحرف تفخيم دائما. في عنا حرفين أحيانا بيكونوا مفخمين وأحيانا بيكونوا مرققين، مثل شو؟ حرفين بس، الراء واللام. الراء في أي كلمة؟

0: إلى أحوال. أما اللام فقط لام لفظ الجلال الله، مش بكل كل الكلمات، فقط بلام لفظ الجلال الله لا حالة، وحالتها بحسب الحركة التي قبلها. حالتها للام في لفظ الجلالة الله بحسب الحركة التي قبلها، إذا كان ما قبلها مكسور ترقق، وإذا كان ما قبلها غير الكسرة يعني ضم أو فتحة تفخم. فأنت بتقول عبد الله، بتقول عبد الله، وبتقول عبد الله. ليش قلت عبد الله وعبد الله فخمت اللام؟ لأنه الدال اللي هي قبل لامي لفظ الجلالة مضمومة بأول مثال ومفتوحة بتاني مثال، فلذلك تفخم، فبتقول عبد الله وعبد الله. بترجع بتقول عبد الله، بترقق فيها. لا، لأنه ما قبلها مكسور. هذا الحكم. بتقول بسم الله، بسم الله، وبتقول الحمد لله رب العالمين، لأنه ما قبلها مكسور بترقق. أما بتقول والله وبتقول الله، ما بتقول والله وما بتقول الله، بتقول بسم الله، بتقول الحمد لله. إذا كان ما قبل لام لفظ الجلالة مكسور ترقق اللام، وإذا كان ما قبلها مضموم أو مفتوح تفخم اللام. بسيطة. هل أما الراء فيها قواعد أكثر من هيك. الراء بتكون بأي كلمة، والراء تفخيمها أو ترقيقها بحسب أول شيء حالته، إن كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم، وإن كانت مكسورة ترقق. لكن أحيانا الراء بتكون ساكنة، لا بتكون مفتوحة ولا مضمومة ولا بتكون مكسورة، فبتكون ساكنة. فإن كانت ساكنة ينظر إلى ما قبلها وأحيانا إلى ما بعدها. فإذا كان ما قبل الراء الساكنة ما قبلها مضموم تفخم، ما قبلها مفتوح تفخم، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء تفخم. كم حالة صاروا؟ 3 حالات. أي حالة هاي؟ حالة إذا كانت الراء ساكنة. فإذا الراء ساكنة ما قبلها مفتوح تفخم، ما قبلها مضموم تفخم، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء تفخم، ما قبلها كسر منه أصلي تفخم. متى ترقق الراء الساكنة؟ إذا كان ما قبلها كسر أصلي وبعدها بعد منه حرف استعلاء. إذا واحد عم يقول يقرأ قول الله تعالى ارجعي إلى ربك، هيدي الكسرة تبعت همزة الوصل من أصلية، فما بيقول ارجعي، إنما بفخم الراء لأن الكسرة التي قبلها منها أصلية. وفي قوله تعالى مرصادا قبلها كسرة أصلية لكن بعدها حرف استعلاء، شو حكم الراء هون؟ كمان تفخم. فإذا الراء الساكنة 5 حالات لألا مفخمة، إذا كانت ما قبلها مضموم، ما قبلها مفتوح، ما قبلها مكسور بعدها حرف استعلاء، ما قبلها كسرة غير أصلية. 4 حالات. فضل الحالة الخامسة اللي هي ترقق فيها الراء، إذا كان ما قبلها كسرة أصلية بعدها حرف ترقيق منه حرف استعلاء. بيقولوا ورقق الراء إذا ما كسرت. إذا ما هيدي بالعربي ما معناتها؟ إذا لم، هيدي الماء على طول بس تأتي بعد إذا بتكون زائدة، كأنك عم تقول إذا كسرت، ماشي؟ إذا ما ما معناتها عم تنفي إذا ما أتى معناتها إذا لم يأتي؟ لا، إذا ما أتى معناته إذا أتى. هيدي بيقول للميم ميم زائدة، الميم بس تأتي بعد كلمة إذا بتكون زائدة ما بتكون للنفي. بيقول ورقق الراء إذا ما كسرت، يعني إذا كسرت شو حكمه؟ بتكون الترقيق. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إذا أتت بعد الكسر وكانت ساكنة إن لم تكن من قبل حرف السعلى أو كانت الكسرة ليست أصلا. يعني إذا كانت الكسرة من أصلية بتكون تفخ. وخلق الجن من مارج من نار. كيف نوقف على الراء؟ بالتفخيم أم بالترقيق؟ بالتفخيم، لأنه قبلها ألف لينة، هي الراء ساكنة، قبلها ألف لينة، وقبل الألف اللينة دائما مفتوح، فإذا تفخم. رب المشرقين، الراء مفتوحة تفخم. مشري، الراء مكسورة ترقق. ورب، الراء مفخمة. مغري بيني، الراء مرقق. مرج البحرين يلتقيان، مرج الراء مفخمة، بحرين كمان مفخمة، يلتقيان بينهما برزخ. هون الراء ساكنة، شو قبله؟ شو حكمه؟ مفخمة. برزخ تنوين، أتى بعده لام بيكون في عنا إدغام، مشان هيك اللام اللي بعدها مشددة، مش لأنه الشدة أصلية عليها، لا، الشدة عرضت لأجل الإدغام. بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي، يبغيان فيها الباء الساكنة مقلقلة، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما، الراء مفخمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الراء شو حكمه؟ مفخمة، لأنه ساكن قبلها مفتوح. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار مرقق لأنه مكسورة، المنشآت في البحر مرققة. بس كمان عنا المنشآت نون ساكن بعدها شين، يعني يكون عنا إخفاء، تخفى النون عند الشين مع الغنة. في البحر، الحاء من حروف الهمس، كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، نون ساكن بعدها عين، بيكون عنا إظهار من غير غنة، فان. ويبقى قلقل عند الباء، وجه قلقل عند الجيم، وجه ربك ذو الجلال، الذال حرف لثوي، ذو الجلال والإكرام، الكاف مهموسة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يقول الشارح رحمه الله: قوموا وزنكم بالعدل، قوموا وزنكم بالعدل. الله تبارك وتعالى أمر بالعدل. ولا تخسروا الميزان، يعني ولا تنقصوا الميزان. ولا تخسروا معناته ولا تنقصوا الميزان. فالله سبحانه وتعالى أمر بالتسوية ونهى عن الطغيان. شو هو الطغيان؟ اعتداء وزيادة. يعني أحيانا بيكون الإنسان عند البيع، هو عم ببيع بيصير بنقص من السلعة، بنقص بالوزن، وعند الشراء بيصير بده يزيد حتى يطلع له هو شيء زيادة. مثل هذا الشيء الله سبحانه وتعالى نهى عنه. بعض الناس أهل الدنيا يعني بيفكر حاله أنه بيخلص أموره. الجرأة والشجاعة مهمة، بس لكن لا تكون الجرأة في مخالفة شرع الله، ولا تكون الجرأة على ما حرم الله سبحانه وتعالى. بالعكس، مثل ما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها خلقها للأنام ليعيش على ظهرها. والأنام هو كل ما على ظهر الأرض من دابة. وعن الحسن رضي الله عنه أنه قال: الإنس والجن فيها فاكهة ضروب، ضروب ما يتفكه به، والنخل ذات الأكمام، ذات الأوعية للثمار، والحب ذو العصف، الحب ذو العصف يعني ورق الزرع، يعني يكون مع الحب ورق الزرع. وقال بعضهم التبن، والريحان قيل هو الذي يشم، يعني الورق الذي هو مشموم، كل ما له رائحة طيبة يقال عنه من النبات، يعني يقال عنه ريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني فبأي نعم ربكما، والخطاب للإنس والجن، تكذبان. خلق الإنسان من صلصال، صلصال معناته طين يابس، له صلصلة كالفخار. الفخار بتعرفوه، هو الطين الذي طبخ بالنار. وهذا ما في خلاف مع قوله تعالى: من حمأ مسنون، وقوله تعالى: من طين لازب، ومن قوله تعالى: من تراب. يعني في آية تخبر أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من حمأ مسنون، وآية تخبر بأنه خلق الإنسان من طين لازب، وآية تخبر بأنه خلق الإنسان من تراب، وما في خلاف في ذلك. يقول الشارح: لأنه يفيد أنه خلقه من تراب ثم جعله طينا، من طين لازب، يعني خلقه من تراب ثم جعله طينا لازبا، ثم حمأ مسنون، ثم صلصالا. وخلق الجان، يعني المراد بذلك أبو الجن الذي هو إبليس، من مارج، من مارج يعني من لهيب النار الصافي، من مارج من نار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. هناك مشارق وهناك مغارب، لكن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر مغربين وذكر مشرقين، رب المشرقين ورب المغربين. المراد بذلك مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين، البحرين المراد بذلك الحلو والمالح، يلتقيان من حيث رأي العين، هذا يلتقي بهذا، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمتزجان، وكأنه بينهما حاجز برأي العين، كأنه كأن هناك حاجز، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى هذا الماء الحلو لا يمتزج بالمالح. بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المراد بذلك يخرج من البحر اللؤلؤ اللي هو كباره، كبار اللؤلؤ، والمرجان على بعض التفاسير أنه صغار اللؤلؤ، يعني المقصود واحد لكن الحجم يختلف. يخرج منهما اللؤلؤ معناته كباره، والمرجان معناته صغاره. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار، يعني التي تجري في البحر، المنشآت، المنشآت يعني المرفوعات الشرع في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الممتدة في السماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الآية تبين بأن كل من على وجه الأرض لا بد أن يموت، أما الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الفناء ولا يصح عقلا عليه الفناء. ويبقى وجه ربك، المقصود ويبقى ذات ربك ذو الجلال والإكرام. ليس من شرط الفناء بلا الجسد. ما يتصور من هذه الآية أن كل إنسان على هذه الدنيا لابد أن ينقلب ترابا. ليس من شرط الفناء بلا الجسد، إنما المقصود هنا أن الإنسان كل ما على وجه هذه الأرض من إنس وجن وبهائم لابد أن يموت، لابد أن تفارق روحه جسده. بعض الأجساد يبلى وينقلب ترابا، وبعض الأجساد لا تبلى ولا تنقلب ترابا. يقال عن النبي الذي مات تحقق فيه الفناء، مع أنه جسد ما بلي. ما أن الإنسان يتصور من كلمة كل من عليها فان أن جميع الناس بمن فيهم الأنبياء وكل الأولياء أنه لابد أن تنقلب أجسادهم ترابا، لا. كل من عليها فان يعني لابد لكل نفس أن تموت، أما الله سبحانه وتعالى فلا يفنى ولا يبيد، فلا يفنى ولا يبيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وبارك الله فيكم.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية ألقاها علينا فضيلة الشيخ فواز عبود حفظه الله. فضل يا جار اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
5: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
6: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
7: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
8: My name is Detective Inspector Mina Wolseley, attached to Auburn Police Area Command, New South Wales Police. My message to parents in relation to the purchasing of e-bikes for their children is to be cautious and careful. A number of issues they need to make sure they're aware of when purchasing and allowing their children to ride e-bikes. Make sure they wear a helmet. Make sure that they do not mess around with the wattage and the throttle of the e-bike to ensure the safety of their children. Make sure they ride on the footpath and they are cautious of pedestrians and other footpath users, and they do not ride it on the roads. My other message is really think about whether you want to buy an expensive e-bike that could cause harm to your children if used inappropriately. So please be mindful of all these factors when they are on their e-bikes and you are not supervising. So please try and supervise as well.

0: الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد جئناكم بالحق ولكن

شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون

0: 公。
1: يهلكون أنفسهم

من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد. هاتوا لنا

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

آن النبي تزايدت لوعاتي لا تحرمون الوصل

من الشمس والأقمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا آل فاطمة الزهراء حبيبي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لله تعالى فائدة عظيمة في عظيم ثواب ونفع قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. قال الحافظ النسائي رحمه الله في السنن الكبرى: أخبرنا الحسين بن بشر بطرصوس كتبنا عنه قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. معناه من قرأ آية الكرسي قراءة صحيحة تلقاها من أهل المعرفة الثقات وصار يتقن قراءتها دبر كل صلاة بعد كل فريضة بعد كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني إذا مات روحه فورا يذهب به إلى الجنة إكراما له على هذا، ثم يعود الروح حتى يدخل إلى الجسد إذا أدخل في القبر. فحافظوا على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مفروضة قراءة صحيحة بتأنٍ بإخراج كل حرف من مخرجه ناوين

0: ذلك التقرب إلى الله تعالى.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

في القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਇਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ PBS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $7.70 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ $31.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ $25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ health.gov.au/cheapermedicines। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
4: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
5: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15, with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested, with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment. Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026, and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers, and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step toward

النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجلنا من نار الجحيم يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يرزق كل واحد منكم سؤله من الخير، وأن يثبتكم على الحق والهدى وعلى ملة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا ارحمنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا رب ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واجعلنا من أهل النجاة يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وانصر أهلنا في غزة وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، يا مولانا يا الله يا كريم يا عظيم يا رب العالمين. تقبل منا ولا تردنا خائبين عن باب جودك يا كريم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحديثنا ما زال مستمرا في شرح شعب الإيمان والحديث عن الرجاء من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث القدسي الذي يدل على عظيم أمر الرجاء ما جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، وهذا يدل على عظيم كرم الله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته بعباده. فمهما أسرف الإنسان على نفسه بكثرة الذنوب والخطايا ثم تاب إلى الله، فإن الله عز وجل يقبل منه هذه التوبة. وكثير من الناس من يسأل: لقد أذنبت في حياتي ذنوبا كثيرة وفعلت الكثير من الخطايا وأسرفت على نفسي، فهل لي من توبة؟ هل تسقط عني هذه الذنوب مع أنني اقترفت ذنوبا كثيرة؟ والجواب قد ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث القدسي. فإن الإنسان إذا رجع عن الذنب وتاب إلى الله سبحانه وسلك طريق الخير والهدى، فإن الله عز وجل يقبل منه تلك التوبة كأنه لم يرتكب الذنب الذي كان قد وقع فيه، أو كأنه لم يرتكب الذنوب الكثيرة التي وقع فيها. فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا يدل على عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. هذا يرغب الإنسان في التوبة. وليس المعنى من ذلك أن نفعل الذنوب اعتماد

على رحمة الله، أو أن نقول كما يقول البعض أرتكب الذنوب وأقع فيما أريد من المعاصي والذنوب ثم بعد ذلك أتوب، فنقول له أولا أنت لا تضمن هذا العمر، فقد تموت وأنت على الذنب قبل أن تتوب. مين فينا بيضمن عمره؟ مين فينا ضامن أنه يعيش لبعد ما يخلص الذنوب اللي هو عن سبق إصرار أراد أن يقع فيها ويكون عايش لما يتوب؟ هذا أولا. ثانيا، ما أدراك أنك ستكون على هذه النية، ستبقى على هذه النية، نية التوبة، وخاصة أن الإنسان إذا وقع في الذنوب قلبه يتأثر بهذه الذنوب. يعني أحوال البشر تتغير، قد إنسان اليوم نفسه تحدثه بالتوبة وبعد حين نفسه لا تحدثه بالتوبة، ولو قال أنا في نيتي أن أتوب بعد حين، بعد فترة من الزمن، بعد أن أرتكب هذه المعاصي، وغالبا قد يتغير قلبه، لأن المعاصي تؤثر على القلب، كما جاء في الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فتخيل مع كثرة الذنوب ماذا سيصير في القلب، بالقلب، هذا القلب يصير أسود، بسود القلب، يصير أسود بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. طيب لما صار القلب أسود، النفس بطلت تتحدث صاحبها بشو؟ بالتوبة. فهذه التوبة التي كان يظن بنفسه أنه سيأتي بها ما عاد يفكر أبدا في التوبة، عندئذ يبقى على الذنب وقد يموت وهو مرتكب لهذه الكبائر وهذه الذنوب وهذه المعاصي. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تقع في الذنوب وتؤجل التوبة، لأنه باختصار ما بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك، لا بتضمن عمرك ولا بتضمن قلبك. وقلنا إن الله رحمته واسعة وإن الله عز وجل غفور رحيم، لكن لا يعني ذلك أن تتعمد الوقوع في الذنب على نية أن تتوب بعد حين. الله عز وجل ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. غفرت لك أي محوت ذنبك وسترت عيبك ما كان، على كل ما كان، على ما صدر منك، على ما وقع منك، على ما ارتكبته من الذنوب الصغيرة والكبيرة. ولا أبالي يعني ولا يعظم علي كثرتها، وهذا أيضا يعني موافق للحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وقال فيه صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند حسني أو أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. نحن كمؤمنين مأمورين أن نكون بين الخوف والرجاء، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، نرجو رحمة الله ونخشى عذابه، حتى لا نقع في معصية الأمن من مكر الله أي من عقوبة الله، وما نقع في معصية القنوط من رحمة الله. والأمن من مكر الله ذنب من الكبائر، والقنوط من رحمة الله ذنب من الكبائر. الإنسان إذا عرف أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، لا يعني ذلك أن يتجرأ على فعل الذنوب مثل ما قلنا على نية إنه سوف يتوب. وياما شفنا ناس إلهم سنين على الذنب وكل مرة بقول لك والله أنا ناوي أتوب، ناوي أبطل، ناوي أرجع، وما زال على حاله الذي هو فيه، ما زال على حاله وعلى المعاصي التي يرتكبها، وهذا أمر في غاية الخطورة.
والله هذا أمر في غاية الخطورة. لا ينبغي لنا أن نيأس من رحمة الله ولا أن نرتكب الذنوب اعتمادا على رحمة الله. لا ينبغي أن نؤخر التوبة، بل ينبغي أن نسارع إليها فورا. العبد إذا أذنب ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، وهكذا. مهما أذنب فإنه إذا تاب إلى الله، يعني لما يجي وقت التوبة، إذا نعم أتى بشروط التوبة وتاب، ما منطلع مثلا منقول بس أكم من مرة أذنب تاب، في كل مرة يتوب فيها فإن الله عز وجل يغفر له، وكما تعلمون التوبة لها أركان، لا بد فيها من أمور ثلاثة: الندم لأجل أنك عصيت الله، يعني بده يكون الندم عشان أنت عصيت رب العالمين مش عشان خسارة دنيوية مثلا، والإقلاع عن الذنب، تترك الذنب وتعزم بقلبك أنك ما ترجع له مرة ثانية. فإذا أتيت بهذه الشروط صحت منك هذه التوبة، إلا إذا كان ذنبا يتعلق به حقوق، مثلا دين لله كأن تركت صلاة أو صياما فلا بد أن تقضيه، أو إذا كان مثلا حق لآدمي لا بد أن ترجع الحق لصاحبه أو أن تسترضيه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الندم توبة، معناه الندم هو الركن الأعظم في التوبة، مش الندم لحاله بكفي يعني، لكن هو الركن الأعظم، وبده يكون هذا الندم لأجل أنك عصيت الله سبحانه وتعالى، تشعر بحزن وندم وأسف على ما صدر منك لأنك عصيت الله، يعني أسفا على عدم رعاية حق الله سبحانه وتعالى. أما اللي بيندم بسبب أنه ارتكب معصية، لأنه خسر ماله في الدنيا، لأنه فضح بين الناس، هذا الندم لا يعتبر، فهذه التوبة لا تكون معتبرة، ليست توبة. بده يكون الندم لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى لأجل هذا السبب، مع الإقلاع عن الذنب، مع العزم بالقلب على أن لا تعود لمثله مرة ثانية. لأنه من عصى ثم ندم وفي قلبه ما زال عنده العزم، عنده نية على أن يرجع إلى الذنب، فهذا لا تصح منه التوبة. لا بد أن يترك الذنب، ولا بد أن يندم مع العزم في قلبه على أن لا يعود إليه مرة أخرى. هلا لو عاد، لكن عندما تاب، عند توبته كان صادقا، والله أعلم بأحوال القلوب، أعلم بما نخفي في صدورنا، عند توبته كان حقيقة، كان صادقا، كان عزم أن لا يعود على أن لا يعود إلى هذا الذنب، لكن بعد حين تغير حاله وضعف ووقع بالمعصية. هاي مسألة ثانية. هل تلك التوبة إذا عاود الذنب مرة أخرى وكان قد أتى بشروط التوبة، هل تلك التوبة ما صحت؟ لا، بتصح. ثم إذا أذنب يكتب عليه الذنب، ثم إذا تاب يمحى عنه، ثم إذا أذنب يكتب عليه، ثم إذا تاب يمحى عنه، وكما جاء في الحديث لن يمل الله حتى تملوا، معناه أنتم تقعون في الملل توصفون به، والله منزه عن الملل لا يوصف بذلك، لأنها صفة نقص لا تليق بجلال الله. الملل ما بيليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وتعجبت حقيقة من هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا في العربية ثم يدعون أنهم علماء ومشايخ، فيأتي فيقول لأن الحديث ولن يمل الله حتى تملوا، يعني عبين ما شو فسروا بس تملوا ربنا بمل، والعياذ بالله، هذا وصف لله بالنقائص. ثم ماذا قالوا والعياذ بالله من الضلال؟ قالوا الله يمل مللا يليق بجلاله. فنقول لهم جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله،
يا لطيف يا لطيف، جعلتم صفة النقص تليق بجلال الله؟ ما هذا الكلام؟ هذا ضد التوحيد، هذا ليس إيمانا. كالذي يموت بيقول لك ما هو أنا قلت يليق بجلاله، لا ينفعه هذا القول، لأن هذه الصفة ليس لها معنى يليق بجلال الله، صفة نقص. كالذي يقول الله يموت موتا والعياذ بالله يليق بجلاله، هل يقبل منه ذلك؟ أو يمرض مرضا يليق بجلاله؟ لا يقبل، لأنه في الأصل هذه الصفة لا تليق بجلال الله، هاي صفة نقص. فنتعجب والله، نتعجب من هؤلاء الذين ضلوا وهلكوا وهم يظنون أنهم على التوحيد والإيمان وعلى الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الزيغ ومن الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمهما أذنبت ومهما أسرفت على نفسك ومهما اقترفت من الذنوب والآثام، بمجرد أن تتوب، بمجرد أن تأتي بهذه الشروط، فإن الله عز وجل يقبل منك هذه التوبة، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله عظيم. الله تبارك وتعالى أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، فإذا تاب الإنسان توبة صحيحة غفر له، غفر له ولو كانت الذنوب اللي ارتكبها ذنوب كثيرة جدا، وما من عيره بعد توبته، خلاص ما من عيره عليها، لكن لا بد أن يأتي بهذه التوبة الصحيحة. يوم القيامة بعد توبته، يوم القيامة لا يجد الذنب الذي تاب منه مكتوبا في صحيفته، وإنما يمحى عنه، يمحى. هلأ إذا رجع إلى الذنب في الدنيا يكتب عليه ذلك الذنب الجديد، مش إنه كله بينكتب حتى اللي، لا، الذنب الجديد هو الذي يكتب عليه، فإذا تاب منه يمحى عنه، وهكذا مهما تكرر منه الذنب، مهما تكرر منه الذنب. العبرة بشو؟ على أي شيء ختم له. بس أكيد مش معنى هذا الكلام إنه أحط ببالي أنا بدي أعصي وآخر إشي مرة واحدة بتوب، لكن مهما تكرر الذنب من الإنسان ثم تاب، فإن الله يقبل منه هذه التوبة، هذا لطف من الله عظيم، هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. هلا في بعض الناس بيروح مثلا بيأخذ مال إنسان ظلم، بينصب، بيأكل أموال الناس بالباطل، أو بتلاقي يتعدى على الآخرين بشتم أو ضرب أو إيذاء، ويفعل هذه الأمور ثم يقول أنا تبت إلى الله. طيب، هل استسمحت من أذيته ورجعت الحقوق لأصحابها؟ الحقوق اللي هي عند العباد، الحقوق وين؟ ما انت اكلت اموال ناس، انت ظلمت ناس، هل رجعت الحقوق لاصحابها او استرضيتهم، سامحوك ما سامحوك، شو صار؟ هنا في تبعه، فيبقى الامر معلق الى ان يفعل ذلك فيرجع الحقوق لاصحابها او ان يسترضيهم، فاذا سامحوه حصل الامر. حتى بعض الناس يظن أنه مهما أكل أموال الناس بالباطل وعليه حقوق وتبعات للناس، ثم ذهب للحج لأنه سمع أنه الحج المبرور بيرجع من ذنوبه مثل ما ولدته أمه، فبقول لك ما هو هذا سقط بالحج. إيش يعني سقط بالحج؟ لو حججت 1000 مرة وكنت قد أكلت أموال الناس بالباطل وعليك تبعات وحقوق، ما بيمشي الحال إلا أن ترجع الحقوق لأصحابها أو أن تسترضيهم، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. وحتى في أوقات إذا بدك تظلك تأجل تقول بكرة بتوب، بكرة بتوب، بكرة بتوب، ويبقى على التأجيل، ولو أتيته بعد 20 سنة بقول لك النية موجودة، وهذا حال الأكثر من الناس. بس عشان تكونوا عارفين، أكثر الناس بقول لك والله أنا ناوي أبطل،
أكثر الناس بس تخاطبوا بأي معصية بيعملها بقول لك صدقني النية, النية موجودة, شو بدي فيها أنا؟ إنه هي موجودة بس ما بستخدمها. شو استفدنا؟ إيش استفدنا؟ يعني هيك مثلا يوم القيامة إذا مت الآن يوم القيامة هل هذا يقبل منك إنه كان عنده نية على التوبة وما تاب بس عنده نية على التوبة, هاي هل يشفع لك ذلك يوم القيامة؟ لا. فما الواحد يظل يتحجج ويعني الشيطان عم بيضحك عليه إنه النية موجودة, حتى بحكيه مبتسم بالعادة. هذا الأمر على إيش عم تضحك؟ على إيش عم تبتسم؟ إنه عم بيفرجيك قديش هو إنسان نظيف, هو عم بيورجيك إنه هو إنسان نظيف ومقتنع. ضحك عليه الشيطان, زي أنا بشبههم زي اللي ما بصلوا وبده إياك تشوف الموضوع إنه طيب ما بصلي شو عامل أنا, كأنه الموضوع إنه كثير بسيط وما تضخم الأمور. يا زلمة شو عامل الزلمة, بس ما بيصلي. يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تعرف انت عارف شو يعني ترك الصلاة؟ عارف شو يعني ما بتصلي؟ يعني مجرم, ذنب ليس بهين. هذا الذنب ذنب ترك الصلاة. فبقول لك بيصير يزين لك, والله بيصير يزينه انه اي نعم ما بيصلي بس يا الله لو تشوف قديش انه طيب وقلبه ابيض, انسان محترم راقي, انسان خلوق, انسان رائع رائع جدا, وترى ما بيأذي الناس وترى كذا وترى كذا. يعني يذكر لك صفات انه كأنه بده يوصل لك فكرة. يعني شو معنى هذا الكلام؟ كأنه يعني اللي بيكون خلوق أو يلي ما بغش الناس بتجارته وما بيأذيهم, فعدم أذية الناس تغني عن الصلاة. هذا الذي يريد أن يوصل لك. لوين عم بتوصلني؟ إنه هو كذا وهو كذا, حتى كلمة طيب أنا ما لا أسقطها عليه وهو تارك للصلاة. لأنه لا يزوج تارك الصلاة حتى, كيف بدك تزوج بنتك لواحد تارك صلاة؟ انه بس والله هو طيب, شو اللي طيب؟ اللي بيقصر في الصلاة كيف بتأمن بنتك عليه؟ حقيقة بحكيها, يمكن ما يعجب بعض الناس هذا الكلام لكن هذه حقيقة. تارك الصلاة يا ويله من الله. فبقول لك ناوي أتوب, والله ناوي أرجع أصلي, أي ما بتعمل لك شيء. شو اللي ناوي؟ ويا بترجع بتصلي يا من تعصي, حالتك حالة. أما هاي كلمة ناوي وين بدك تصرفها؟ وين بدك تصرفها؟ ناوي أتوب, ناوي أبطل, ناوي أعمل, ناوي أسوي. في أمور الدنيا لا يقبلون ذلك, فكيف يعتبر مقبولا في أمر الدين؟ شو اللي ناوي هاي؟ كيف يعني؟ هلا أنا مثلا في سؤال إجانا, طيب بدي أرجع الحقوق وما زلمة بسافر. هلا اليوم التواصل مع الناس صار أسهل من الماضي, نتواصل معاه حقك موجود, وين أحط لك يا في تحويلات, في تحويلات بحول المصاري أو إذا سامحني موضوع تاني. لكن نسعى جاهدا أن نصل لهذا الإنسان الذي له علينا تبعة. المهم أنه الإنسان يكون ما يغطرش, كون نظيف, تخلص من أي تبعة عليك, ما تحط على حالك حتى بغيبة ونميمة. ديروا بالكم حتى بغيبة ونميمة, مرات ما أنت عم بتحمل على حالك وعلى ظهرك كل هذا رح تنسأل عنه يوم القيامة بحجة أنه ما حد شاف, بس ما حد شاف من هالبشر, لكن الله مطلع عليك, رب العالمين مطلع عليك. تخدير بالك, نقعد قعدات نجير سيرة فلان بالعاطل ونحكي على فلان وما نخلي على فلانة, ليش؟ بحجة انها مش موجودة. لو كانت موجودة يعني بالله عليكم, بس تخيل اي انسان بدك تغتابه, اي انسان بدك تغتابه, بس احكي لك شغلة واحدة جد جربوها,
اتخيلوا قاعد قدامك، بالله عليك هل ستغتاب هذا الإنسان لو أنه كان يعني لو هو مش قاعد، هو مش موجود، بس لو كان قاعد قدامك راح تغتابه؟ راح تحكي عليه؟ يعني ما راح تحكي عليه. تخيل وقاعد قدامك، هذا بيساعدك انك ما توقع في الغيبة. في سؤال انه هل ذنب ترك الصلاة يمحى؟ اذا تاب نعم، احنا ما استثنينا ولا ذنب من الذنوب، قلنا اذا تاب الانسان غفر الذنب. هل ميجم يقول طب حتى لو زنا، حتى لو كذا، شو ما كان اي ذنب؟ طبعا هلا اذا واحد كفر مثلا بيتشهد بنية الدخول في الإسلام فيصير مسلما خلص. إذا واحد وقع في ذنب من الكبائر أو من الصغائر وتاب منه بأن أتى بشروط التوبة، ندم، إقلاع، عزم بالقلب إن ما يرجع له مرة ثانية، أو حق لآدم أو دين لله كصلاة أو صيام قضاه، شو هنا؟ هل يمحى الذنب إن أتى بشروط التوبة؟ نعم يمحى الذنب كأنه ما فعله، كأنه ما فعل. المهم عشان تصح منك التوبة بدك تجيب شروطها: الندم لأجل أنه عصى الله، الإقلاع عن الذنب، العزم بالقلب على ألا يعود للذنب مرة أخرى، وإذا كان دينا لله كصلاة أو صيام قضاه، وإذا كان حقا لآدمي قضاه أو استرضاه، برجع الحق لأصحابه، أو إذا قالوا له إحنا مسامحينك ما بدنا منك إشي، هيك بيكون سقط عنك، هيك بيكون سقط عنك. وهاي هي، هاي هي. وترى كل ما الإنسان، كل ما الإنسان بيتوب كل ما بيصير أقوى على الابتعاد عن الذنب، كل ما بيتوب كل ما بيصير بيخاف على حاله أكثر وأكثر، وبيصير ينتبه على نفسه بحيث انه يدير باله هاي حرام، هاي معصية، لا ما تعمل هيك، ما تغتاب. احنا مبتلين عن جد، بلينا اكثر الناس انبلوا بمرض الغيبة، ما بيعرف يمسك لسانه الا يحكي عن الناس، الا يشلهم شلل لهالناس، ما عاجبه حدا ولا قاري حدا، وفلان عمل وفلان يسوت وفلان، وشفتي شنتتها وشفتي مش عارف شو وشفتي اتركوا هالناس، اتركوا هالناس، شوفوا قديش بيعمل مشاكل، ويعني وصل الكلام لهذاك الإنسان، وقديش الحزن اللي في قلبه. هون بنسترضيه، نطلب منه السماح، بدنا ندير بالنا. احنا في أشياء بنرتكبها وبنغلط فيها وإحنا ما بدنا يغينا عنها. هل الغيبة تجلب السعادة؟ ليش الناس تغتاب؟ والله كثير من الناس لما تيجي تحكي بهالموضوع بزت لك كلمة ثقيلة، كلمة بصراحة تدل على عدم صفاء في قلوبهم، كلمة ثقيلة جدا. والله أنا سمعتها كثير، بس تيجي لحدا يا حبي خبي ما تحكي عن الناس، خلص شو بدك فيه، ليش تحكي عليه؟ لا تغتاب، معصية حرام، طلع عليك هيك نظرة بقول لك وبإيش بدنا نتسلى؟ أعوذ بالله، هذا اللي طلع معك؟ بإيش بدنا نتسلى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع الموضوع، طالع شمة هوا يعني، معتبر الموضوع تسلاية كأنه عم بيلعب جيم يعني، طالع يتسلى. شو الوسيلة؟ بإيش بتتسلوا؟ شو بتسووا بالحياة؟ منغتاب الناس وبضحك مبسوط، مبسوط عم تتسلى بغيبة الناس. أو إذا بتقول له لا تغتاب بقول لك لا عاد شو بدنا نحكي؟ أي شو هاي صعبة؟ معنى كلامك بيجي بقول لك معنى كلامك نظلنا ساكتين، ممنوع نحكي ولا كلمة. لا مش ممنوع تحكي ولا كلمة، بس أنت فيش عندك ولا كلمة إلا بغيبة ونميمة. هاي نعم نلاقي كلام كثير نحكيه، وفي أشياء نتسلى فيها بس بدون ما نوقع بمعصية، لا بشتم وسباب وغيبة ونميمة. فيك تتسلى بس انت مش بتعود الا على الحرام، معود حاله على الحرام. والا في كلمات كثير وفي مواضيع كثير وفي اشياء كثير فيك تتناقش فيها وتحكي مع غيرك ويكون فيها جانب من التسلية، لكن من غير ان تقع في معصية الله. فوهم
والله وهم نفكر انه هذه المجالس مجالس الغيبة فيها السعادة وفيها الانبساط. لا والله ما فيها انبساط، والله ما فيها انبساط. فبدها خوف من الله سبحانه وتعالى، بدها خوف. ومثل ما انت ما بتحب الناس تحكي عليك، يا اخي تحكيش عن الناس، يا اخي عامل الناس كما تحب ان تعامل. أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ اللي ما بترضى لنفسك ما ترضى لغيرك. وصدقوني اللي بتطلع على المعصية انها معصية وحرام وكيف بدي اعمل هيك، فبيتركها لله. كل معصية عم تتركها لله سبحانه وتعالى، كل ما بتصير اقوى على ترك الذنوب وعلى الوصول الى التقوى. ولذلك العلماء قالوا من ترك، يعني ترك ذنب صغير، تخيلوا لو كيف كان لو كبير، ترك ذنب صغير أفضل عند الله عز وجل من فعل 1000 حسنة نافلة. تترك ذنب صغير أفضل عند الله من أن تفعل 1000 حسنة نافلة. هذا بيشجعنا على شو؟ على التوبة. هذا بيشجعنا على التوبة. فديروا بالكم يا أحبابنا، والله أنا لكم من الناصحين. مطلوب نشتغل على حالنا، مطلوب نراقب حالنا، نراقب أنفسنا شو عم نعمل. مرات الواحد بيعمل العملة وما بفكر، ما بفكر ولا نفسه بتحثه بالتوبة، ما بيراجع حاله. راجع نفسك بكل تصرف، بكل فعل، بكل كلمة طلعت منك، لأنك إذا راقبت نفسك وحاسبت نفسك ساعدك ذلك على التوبة والرجوع عن الذنب. والله الله يرحمنا، والله الواحد بيشوف شوفات متعبة بها الحياة، متعبة جدا. وفي ناس مفكرة انه الالتزام صعب، لا والله العظيم ما هو صعب، والله ما هو صعب. احنا مرات نصعب الامور والشيطان عم بيشتغل، يعطيك العافية، بيصير يهول لك الموضوع انه باي بكرة هلا تردش عليه، هذا بده يخليك تلتزم. تعرف شو يعني الالتزام؟ التزام يعني كل اشي ممنوع، كل اشي حرام، لا فيك تطلع ولا تروح ولا تيجي، وهم وغم واكتئاب، انقطعت عن الحياة انقطاع كامل، فيش اشي تسويه. هيك الشيطان بيصور لك التدين او الالتزام، هو مش هيك. في ناس بس تيجي تحكي له عن شغلتين ثلاث حرام بقول لك يا زلمة ما خليته شغلة اللي ما حرمتوها. مين احنا؟ ايش اللي عم تحكي؟ انا ناقل انقل لك ما حرمه ربي عز وجل، لكن بالمقابل طلع منيح. لو انك لم تستعجل في هذا الكلام، هذا السم اللي عم بيطلع من تمك، اطلع الحرام اكثر من الحلال ولا الحلال اكثر من الحرام؟ بالله عليك طلع هيك شوف، إذا بتطلع راح تلاقي الحلال كثير. ومش صحيح إنه كل إشي حرام، لا مش كل إشي حرام. واللي بتداين ما فيه يعمل إشي، لا فيك تعمل شغلات كثير، وفيك تطلع وتروح وتيجي وتنبسط تحكي، في شغلات كثير. وانتبه، هذا فخ وقعد فيه إنه الحرام هو الممتع، هذا فخ أنت وقعد فيه، وقعوك فيه. أبدا مش صحيح، الحرام ممتع أبدا. وأقسم بالله العظيم الحرام فيه غصة، هون حرقة قلب، نكد، اكتئاب، هم، غم. يمكن بساعة الساعة بفكر أنه والله انبسطنا، شوف الاكتئاب اللي حيصيبك من شؤم المعصية. لا أبدا، أنا عم بدلك على السعادة، مش بس على الآخرة أنه تدخل جنة، حتى السعادة في الدنيا تجدها في طاعة الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس أنت مش منتبه، أنت ما بدك تجرب. أعطي لنفسك مجال، أعطي لنفسك مجال. عمره ما كان التدين، ولا أنه والله ما في إشي نسويه، لا في كثير شغلات نسويها، فيك تنبسط، في كثير شغلات تسويها. ما تقنع نفسك أنه الانبساط فقط في الحرام، هذا وهم، والله هذا وهم. قديش مهم انه احنا ننقذ انفسنا يا احبابنا، ننقذ انفسنا.
ما انظن على هذه الأوهام التي عليها كثير من الناس بأن المتعة في معصية الله، وبيعتبروها أنها تطور وحضارة. في ناس بنظر للالتزام أنه رجعية وتخلف، هذا لجهلهم. بعدين نصيحة من أخ لأخوانه، نصيحة: إياك ثم إياك ثم إياك، دير بالك ألف مرة، ودائما فكر بهالموضوع اللي بدي أحكي لك إياه بنهاية هالحلقة. ما تخاف من كلام الناس، ولا لا يكون همك الناس. في ناس مرات بتترك الخير بقول لك بس ما أنا بمجتمع حاليا بينتقدوا هذا الأمر أو بينظروا لي نظرة استغراب، ولا يهمك ولا تقرا حدا من هدول. دائما خلي قاعدة بحياتك، اطلب رضا الله، اللي بده يزعل يزعل، واللي بده يرضى يرضى، طالما أنت ما غلطت. لأنه العاصي لا يتورع عن معصيته أمامك ولا جاريك أصلا. اللي بيشرب خمرة مثلا بيشرب قدامك ولا بتفرق عنده، وبيعمل العمايل السودة ولا شايفك أصلا، وبده إياك أنت تتقبل، هاي حرية بقول لك. أما أنت بدك تستحي من الحق الذي أنت عليه، لأنه هو حيستغرب، حتطلع وين إيش الضعف اللي أنت فيه. في ناس بتروح بتسافر بأوروبا مثلا، بيكون طالع فيش مساجد، فيه صلاة، فردت على جنب الطريق وصليت. بيجي بيقولوا لي طيب الناس اللي لو شافوك ما بيستغربوا؟ آخر همي، آخر همي أضيع صلاتي عشان والله يمكن يستغربوا الناس؟ خليك مؤمن قوي، ما تهاب. أنا أصلي لله، أفتخر أنني مسلم، أفتخر، أفتخر أنني مسلم، وأفتخر بصلاتي وعبادتي. هلا في أشياء بخبيها، وخبيها لأجل أنك مخلص لله، لأجل الإخلاص. أما مش إنه والله أنا مستحي من الناس، ما بدي أعمل هاي الشغلة قدام الناس، لا لا لا لا لا. أسأل الله، أسأل الله، أسأل الله أن يرحمنا وأن يصلحنا وأن يثبتنا على الحق. خليك قوي، كن قويا. واللي بيعيش حياته بس كرمال يرضي الناس حيكون من أتعس الناس، ولن يرضى عنك الناس. لو شعلت لهم أصابعك العشرة رح يظلوا يحكوا عليك. رح يشوفوا أمثلة، بتلاقي واحد بيعمل عرس مطنطن بمكان فخم ما بيخلي، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيطلعوا بيحكوا عليه، بيعلقوا على أتفه الأسباب، وبيطلع عنده بذخ وعنده كذا، ما بيسكتوا عنه مع انه عازمهم، بيشلوا شلل. واذا ام عمل اشي عديك وما عمل بذخ ولا كذا، بيطلعوا بيحكوا عليه. واذا شو ما عمل رب بيطلعوا بيحكوا عليك. هل انت بس همك الناس ما تحكي عليك؟ لا يا حبيبي، الناس راح تحكي عليك، بس اخر همي يحكوا ولا ما حكوا. المهم ان يكون الله راض عنك، أن يرضى عنك الله. فالحمد لله، الحمد لله. واللي بيكون يعني الله عز وجل راض عنه لا يهمه، ولو كرهه الناس، ولو هجره الناس، ولو تركه الناس. كن على الحق ولا تبالي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني.
5: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
5: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة ملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
10: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
11: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصالحين. وبعد، لله تعالى حرمة الكبر والحض على التواضع. قال شيخنا الإمام الفقيه المحدث اللغوي الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وروينا في مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، وهو مذموم ممقوت عند الله تعالى ويوجب البعد من الله، أي من حيث المعنى. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرء لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان الإمام الشافعي قصده من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والتميز عن الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، قلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، ويقول في سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله وتخلق بهذا الخلق الذي هو يتحقق فيه قول الله تعالى في سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. أما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به، والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته، التي فيها حكم كثيرة
ذكر الله تبارك وتعالى لنا عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم عشرة ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق، حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك ومن أن يعطب في هذه البئر، ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد عشرات السنين أن أحسن إليهم مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم، ثم هم تابوا رجعوا إلى الإسلام، هم كانوا خرجوا من الإسلام باستخفافهم بأبيهم نبي الله يعقوب حين قالوا إنك لفي ضلالك القديم، فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة، وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة، فمن قال من المؤرخين والعلماء إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب، فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي في سننه أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه الله كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته، قال الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، ومعنى أغنى أي أناله كفايته، فهذا الحديث متفق مع الآية. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، و40,000 في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين، كان يخف صوته حين يقرأ القرآن، أحيانا ما كان يسمع الناس حين يغلبه البكاء إسماعا جيدا. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألد، والألد من اشتدت خصومته بحيث تخرج به عن الاعتدال، إذا جادل إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، فقد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى أي أن يتحرى ويقصد إذا حاول أن يجادل إنسانا أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. اللهم اجعلنا من المتواضعين، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يا أرحم الراحمين.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022 Bankstown 9708-1220
9: 许多人都依靠药物来维持健康。如果您持有政府优惠卡，且您的处方药包含在药品福利计划及 PBS 中，那么您为药物所支付的最高费用为 7.70 澳元。如果您仅持有 Medicare 卡，也仍然可以有所节省，因为最高费用已从 31.60 澳元降至25澳元。如果您每月都需要购买药品，即使只节省小额费用，也能对您保持健康起到很大帮助。如需了解更多信息，请访问 health.gov.au/cheapermedicines。本内容与澳大利亚政府合作制作。

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy teramah, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.